0: القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
5: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال، يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
6: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء، كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
4: وعلى المستوى البيداغوجي، أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على

0: لباء المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
1: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: انا بالنسبه ليا نورمالمون السائق فاش يكون شاد الطريق ما يجيبش التليفون، لان هادشي كيعرض حياته هو وناس اخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤوليه وثقل كبير، حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروره ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
1: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
2: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها في بزاف في الشارع وفي الطريق،
3: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا. وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر. وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر، أوجها بمدينة طنجة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
2: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا ان نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حمله ديالو تكون سليمه.
1: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
2: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
1: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا

0: نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
1: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
4: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
3: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
4: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
3: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24 2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمس نور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
5: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
5: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
4: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال، يعني الذكاء الاصطناعي وليسيونس دي دوني، وأيضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
5: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء، كان الجو مزيان، الأطر كل شيء يساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
3: وعلى المستوى البيداغوجي، أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي.
8: غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
9: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
7: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
0: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة.
10: في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
11: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
12: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
11: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
12: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
11: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية، وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
2: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
13: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا مع معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
15: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
18: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
17: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية، يخطط هذا المشروع لتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط وثلاث مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
18: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
17: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
15: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
15: إن غميز نيم كورا، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزل نين غميزن قماب راديو. غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
19: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. 2 من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
16: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
15: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
20: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنيات التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
15: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
21: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذلك رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
16: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
18: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
4: إذن كاين واحد المستجد جديد وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجونس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وأيضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
5: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطور كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
3: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
22: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
3: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
2: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، أوجها بمدينة طنجة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
6: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حملة ديالو تكون سليمه.
5: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
6: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
5: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية، وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع.
8: محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
4: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
10: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
11: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
10: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع لتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
11: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
10: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
4: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت
12: على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
13: غيم راديو، الخبر من المصدر.
14: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين زيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
13: غيم راديو،
15: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
13: ريم راديو. راديو
15: إذاعة الأخبار المغربية.
16: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
13: ريم راديو،
15: الخبر من المصدر.
17: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
19: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو،
18: الأخبار على مدار الساعة.
12: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، جوسكزيل إنغميسن، غماب راديو،
18: دريم راديو،
12: غيم راديو،
18: أخبار المغرب والعالم.
2: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
3: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
2: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
12: غيم راديو،
18: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
20: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين. موضوع ديالنا حول الوعد بالبيع ما زال متواصلا دائما رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
0: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
20: إذن الأستاذ منتصر، ما زال كنواصل الحديث حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. وصلنا عند نقطة مهمة متعلقة بمسألة التسبيق، ونذكر على أنه قلنا أنه التسبيق غير إلزامي مع دولة توافق الأطراف بعضيتهم أنه يعطي الطرف المستفيد للواعد واحد جزء من ثمن البيع اللي كيتسمى بالتسبيق، تفقوا تكتب في عقد ديال الوعد بالبيع إلى آخره. تكلمنا أيضا على مسألة متعلقة بإعطاء التسبيق إما داخل المحاسبة ديال الموثق أو خارج المحاسبة ديال الموثق، لكن تكلمنا أو بدينا الحديث حول الإشكالات إلى تعطات الفلوس خارج محاسبة الموثق، لأنه داخل محاسبة الموثق في إطار وقع الفسخ ديال الوعد بالبيع واتفق الأطراف ذاك المبلغ كيرجع مباشرة للمستفيد وكيسالي الأمر. لكن اللي تعطى خارج محاسبة الموثق يعني أنه تعطى ما بالأطراف بعضيتهم كيوقعون الإشكالات. تكلمنا على الإشكال الأول هو أنه ذاك الطرف الواعد ممكن يتصرف ذاك المبلغ، خداه تصرف فيه تصرف داك المبلغ، قال له انا ما عنديش ما غادي نرجع لك، تسنى تنبيع تنقلب على الفلوس الى اخره. لكن ربما توقع شي اشكالات اخرى اللي ما عندش كاع الدخل ديال داك الواعد فيها، مثلا حاله الوفاه داك السيد اللي غادي يبيع مثلا توفى، هذه من الاشكالات اللي كتطرح ولا تعطات الفلوس خارج المحاسبه ديال الموثق. اذا النصيحه ديالكم دائما استاذي الفاضل، ونتحدثوا ايضا على بعض الاشكالات.
0: دابا هو الوعد بالبيع كما قلنا هو واحد العقد تمهيدي اللي كيفتح واحد الفتره طويله ديال واحد العلاقه كتبقى ما بين الطرفين، يعني ما بين الوعد البيع والبيع النهائي كتقدر تكون شهرين 3 شهور 4 شهور. هاد المده اللي كيقدروا يقعوا فيها بزاف ديال الاحداث كما قلتي منها الوفاه، وكما قلتي السيد يقدر السيد الا خد التسبيق ولا كان مهم انا قدرت تصرف فيه، والاغلبيه ديال الناس كيصرفوا فيك القهوة اصلا لاش هو بيع، هو بيع باش يشري ولا باش ولا محتاج الفلوس الى اخره. دونك هو كيتصرف في داك المبلغ. تي كما قال لك هادو حسنا يقول الاخر صبر عليا تنبيع الا كان العمليه ما تمش. وكما قلت انا بالحاله ديال الوفاه ولا كان داك السيد اللي توفى داك البائع عنده ربما عنده خلا شي وحدين قاصرين ولا خلا ربما شي واحد محجور عليه الى اخره، ولا ما سميتو ما عندوش الاهليه، راه هذاك المشتري راه طاح في واحد الوضعيه اللي هو اللي يحسد عليه.

0: ديال الموثق.
1: نعم.
0: ونانا نخرج الكريدي نكملوا عملية البيع. نعم. إلا فرض عليك وشرط عليك وقال لا والو أنا ما بغيتيش عطاني ما نبيعش لك. ما يبيعش لك سيدي، ماشي ضروري تشري بديك ما عندك السيد.
1: نعم.
0: تقدر تمشي لواحد آخر تلقى واحد العقار واحد آخر وربما مواصفات أحسن ويسيد نتساهل معك باش واحد ما يحطش راسو في الموقف. ما عمرك تحط راسك في واحد الموقف اللي من بعد تولي خصك تبقى ترغب وتقلب على الحلول.
1: نعم.
0: باش تصرف الفلوس ديالك.
1: نعم واضح الأستاذ. نعم. منتصر. إذا قلنا. نعم. من بين الإشكالات توقع حالة الوفاة وتكلمتي عليها يعني
0: بشكل حالات. كين. نعم. غير الوفاة كين ربما يقدر يوقع حز عندك. نعم. العقار يوقع
1: تمام هذا هو اللي تكلم عليه بالضبط. يعني باش نوضحوا للناس عملتي مثلا الوعد بالبيع راه مازال الملكية ما تحولتش في الاسم ديالك. الملكية مازال في اسم
0: طبعا.
1: الواعد مازال في سميت مول العقار مازال ما تحولت شيء. عطيتي داك المبلغ ديال التسبيق ولا ما كانش في داخل محاسبه الموثق ما تعطاش الموثق في المحاسبه ديالو وجا مثلا شي حجز. نعم. داك السيد كيتسالو شي حد مشى
0: كيتسالو شي حجز شي مبلغ كبير.
1: تمام
0: شي مبلغ كبير يعني شي مبلغ اللي صعيب انه يديه.
1: تمام وهذه ما بين الاشكالات. بغض النظر السيد كان عاطي شي شيك ما تخلص شيء
0: وكاين الناس كيكونوا. نعم. في حاله عسر.
1: تمام
0: مرات كيكونوا بعض البائعين كيكونوا في حاله عسر يعني ما يقدر يطيح في واحد المشكل اللي صعيب عليه انه يحله.
1: نعم.
0: وانت عطيتي الفلوس يعني
1: هذه
0: الاشكالات اللي كتحطوا في فهاد
1: الاشكالات. نعم هذه الوضعيه
0: واش كاين الناس واخا كتنبههم وكتوضح لهم المسائل ولكن كيقول كسيدي انا ما كاين حتى شي مشكل كياخذوا له ريسك.
1: نعم انا كيتحمل المساله يعني كيتحمل المسؤوليه ديالو وانا دائما
0: ما كنبغوش
1: لا كيتحمل المسؤوليه ديالو لان احنا الدور ديالنا يعني كاعلاميين كقانونيين هو المساهمه دائما هو المساهمه في نشر الثقافه والوعي القانونيين. كنقولوا للناس انكم استشروا مع المختصين. احنا كنتكلموا شوف مجموعه ديال الاشكالات متعلقه فقط بمساله التطبيق. انسان كتبان له مساله عاديه نعطيه التطبيق لا سيدي اعطيتي التطبيق غدا ولا بعد غدا داك السيد توفى انت امام اشكالات وتكلمت على مساله مهمة الأستاذ منتصر هو خلى القصيرين وانت وليتي امام يعني واحد الدعوه كبيره تسنى.
0: نعم واحد اخرى هو انك تلقى مثلا داك السيد اللي يشري الدار في اغلبية الحالات كتقرا استنى انفيستيسمون ديال توت اون في.
1: نعم.
0: حياته كامله هو كيجمع في داك الفلوس.
1: نعم.
0: وجيت لواحد ديك الفلوس بديك السهوله لا الانسان خصو يتريط.
1: نعم كيف ما قلتي مجموعه ديال الاشكالات. نعم. ممكن توقع وكنذكر الانسان دائما يستشار مع المختصين. احنا امام تطبيق يعني ولا تعطى كنصحوا على انه ولا كان يتعطى التطبيق يتعطى داخل محاسبه الموثق لانه كيجنبك واحد المجموعه ديال الاشكالات. نعم. المستقبليه
0: كيبقى فلوسك مضمونين
1: كيبقى أمان. فلوسك مضمونين وانا كنذكر. نعم. ربما داك العقار مازال ما ماشي ربما اكيد انه مازال ما تحولش في الاسم ديالك اذا ربما انه يحجز عليه ربما يوقع شي تقييد احتياطي. نعم. ربما انه تبان شي اشكالات اخرى. نعم. اذا ضمن الحق ديالك عن طريق تقول له لا سيدي بغيتي المبلغ انا نحطه في المحاسبه ديال الموثق وانا ضمن حقي.
0: يقدر شي بائع بالنيه الى عنده نيه اي استغل داك الظرف.
1: نعم
0: يقدر يولي يدير لك شونطاج يعني باش تكمل يكمل معاك البيع انت لان صافي وليتي تحت الرحمه ديالو.
1: تمام خاصه ولا كان مبلغ
0: ديال واحد اللي ما كيخافش الله يقول لك سيدي وزيدني انا الدار ديالي ولا ساوي اكثر زيدني باش نجيسني معاك البيع.
1: خاصه ولا كان مبلغ ديال كيف ما قلت مبلغ التسبيق اللي هو مبلغ كبير. نتكلموا على مساله ديال الوصل.
0: نعم
1: انسان جا وعطى التسبيق بالفعل الموثق.
0: نعم.
1: والموثق قال له راني هاد الفلوس ديالك هي في المحاسبه ديال الموثق في داك الحساب. نعم في داك الحساب لدى صندوق الايداع والتدبير. نعم. واش خاصو يطلب الوصل داك السيد يطلب الوصل ديالك.
0: طبعا هو اي مبلغ كتعطيه الموثق.
1: نعم.
0: في المعتزل خاصك تاخذ وصل.
1: نعم ولا خاصو يطلبه يعني انه في اطار دائما يعني
0: الاسهام دائما. نعم. كيتعطى يعني صراحه كيتخذ هو واحد خصو يكون شويه عنده شويه ديال لا باسيونس يعني شويه ديال الصبر لانه واحد الوصل ما كتكتبش بيد واحد الوصل يدير بلو سيستم.
1: نعم.
0: حنا الخدمه ديال الموثقين ولات 90% كلها ديجيتاليزي كلها ب يعني بالحاسوب.
1: نعم.
0: كلها رقميه فهذاك الوصل يعني خص كندخلوا لو سيت ديال لو سي دي جي وكندخلوا المعطيات وكنوقعوا بطاقه الكترونيه باش عاد كيخرج داك الوصل. الخلاصه هو انه لا عطى ان شيك بغى الوصيصين واحد نص ساعة ولا ساعة لو طون اللي وش داك الوصل ياخذ وصل ديالهم يعني. نعم. ما يقول ماشي راه في البلاصة يعني بحال
1: تمام لا ماشي مسألة يعني
0: ولكن إلا عطى تصبيح
1: ماشي مسألة سهلة. نعم يستنى شوية. نعم.
0: إلا دار تحويل بنكي إلا مشى إلا ما كاين اللي كيكون مثلا كيتعمل بيس بيس كيجي عند الموتي كيعطيه واحد الوثيقة إذن
1: بالإيداع
0: بالإيداع.
1: نعم.
0: كيجي كان أوتوريزيسيون دو فيرسومون كنقول لي مثلا عنده واحد 10% اس بيس لان كاين باقي واحد لي سيكتور هنا في المغرب باقيين كيتعاملوا بلي سبيس
1: ولكن كنذكروا انه في اطار المقتضيات اللي تكلمت عليها المقتضيات الجديده ولا تعامل بلا سبيس يكون

0: بلو انه يخلص 1-2% زايده.
1: لا في الحاله لا يمشي فيرسيون في صندوق اداره التدبير ما دخلش في هذا الاطار.
0: ما دخلش في هذا الاطار
1: ما دخلش
0: في مزيان يعني انه في حاله
1: التدبير يكون تعامل كيكون ما واضحش.
0: نعم
1: اما لا جاب لي سبيس وجا عند الموثق وقال لي انا عندي مثلا 11 مليون ولا عندي واحد 5 مليون بغيت نودع في حساب ديال صندوق اداره التدبير كنعطيه واحد الوثيقه هذيك ما دخلش في هذا الاطار ديال
0: 2%.
1: هذه الله كانت واحد الجواب توضيحي ديال مدير العام الضرائب مشكوره من بعد السؤال ديال الهيئه الوطنيه للموثقين على هذه النقطه بالضبط وكان استجابه وكان الجواب على انه ما دخلش في هذا الاطار. كنعطي واحد الورقه كيمشي للصندوق اداره التدبير كيفيرسي داك الفلوس كيعطيو ليه هما واحد التوصيل اول ديال باش فيرسا وكيجي عند الموثق باش عاد كيصاوب ليه التوصيل ديال صندوق اداره التدبير.
0: نعم واضح
1: مساله بسيطه مساله ماشي شي حاجه اللي صعيبه وكما خص يكون المواطن ملي يجي خص يكون شويه ديال الصبر مع لان ولا دابا الموثق عنده بزاف ديال الاكراهات.
0: نعم.
1: ولا بزاف ديال الالتزامات ولا بزاف ديال المسائل خص غير يصبر واحد شويه وطوني توجد ليه.
0: نعم والاكيد الانسان باش كيضمن الحق ديالو غا مع الصبر كيكون كل شيء
1: حتى
0: هو ولا خدا الوصل ديالو كيمشي مطمئن كيمشي لدارو مطمئن خدا الوصل ديالو كيعرف الفيست ديالو راهم في امان.
1: وجميع الاحوال اللي سمحتي الاستاذ هشام هو حتى لا دار فيرمو
0: نعم
1: تحويل بنكي راه بين كيدير صندوق الايداع والتدبير الى دار الاس بي راه مشى صندوق الايداع
0: والتدبير. نعم
1: الى عطى ان شيك راه يمكن ليه يدير ما بين ديك لي دو باغ كيدير سي دي جي.
0: نعم
1: يعني داك لو شيك ممكن ليه يتصرف الا في حساب ديال صندوق الاداء
0: والتدبير. نعم ممتاز استاذي الفاضل. ومؤخرا وانت كتكلم يعني على الحساب ديال صندوق الاداء والتدبير اللي كيفتحوا الموثق اللي كيكون خاص يعني بديك العمليه المتعلقه
1: حساب الودائع
0: سمعنا على انه كاينه شي اتفاقيه مؤخرا ما بين النيابه العامه وما بين لا سي دي جي في اطار دائما الحفاظ على الحقوق ديال المواطنين.
1: نعم.
0: وايضا بطبيعه الحال بشراكه مع هيئه الموثقين الاستاذ منتصر.
1: لا واتفاق ما ظنش انا دخلت في هيئه الموثقين.
0: نعم.
1: واتفاق ما بين النيابه العامه رئاسه النيابه العامه وصندوق اداره التدبير.
0: نعم.
1: بما يخص الاشعارات اللي كيرسل صندوق اداره التدبير للنيابه العامه والمجالس الجهويه.
0: نعم.
1: دابا باش نوضحوا للمواطنين ملي كيجي داك السيد عنده واحد الشري واحد العمليه واحد الشري واحد العقار وكيعطي داك الشيك اللي عندو انا في صندوق اداره التدبير كندير في النهار الاول كندير لائحه المستفيدين. شكون هما لائحه المستفيدين اللي كندير بداك التوصيل؟ راه ملي كنعطيك التوصيل راه كنعطيك في واحد لائحه المستفيدين كنقول بانه مثلا الاستاذ فلان فلاني السيد فلان فلاني عطاني شيك ديال مثلا مسحوب على البنك فلان فلاني وكنديروا بانه شكون هما المستفيدين. غالبا كنديروا المشتري اللي عطاني الشيك لان ربما ما تمتش العمليه باش كنرد ليه الشيك ديالو كنديروا البائع.
0: نعم.
1: وكنديروا البنكه الا مثلا عنده ربما شي قرض بنكي ولا شي حاجه داك البائع باش نخلصوا
0: البنك
1: ونقدروا نديروا الموثق الا كانوا شي مصاريف.
0: نعم
1: يعني داك الفلوس خصو يخرج لواحد من هاد الاشخاص اللي ذكرنا من المستفيدين.
0: نعم.
1: الا وقع تغيير مثلا درت مثلا نقدر ندير بالخطا مثلا درت بان من احد المستفيدين البنك الشعبي مثلا.
0: نعم.
1: وصلت البنكة اخرى كيمشي اشعار المجلس الجهوي للموثقين وكيمشي اشعار للنيابه العامه كيقولوا بانه الموثق فلان فلاني راه خرج واحد الشيك لواحد السيد اللي ما كاينش في احد المستفيدين.
0: نعم ممتاز. ديك
1: الساعات النيابه العامه والمجلس الجهوي كيقدروا العمليه واش فعلا هو خطا.
0: نعم.
1: واش ربما كان جو ظروف ربما كما قلتي قبيله قلتي الوفاه.
0: نعم.
1: الوفاه مثلا انا درت لاحد المستفيدين واحد السيد واحد السيد مات.
0: نعم.
1: من دخل الورثه ديالو السي دي جي ما كتدخلش في المسائل هي تغير المستفيد.
0: نعم.
1: فهي كترسل رساله للنيابه العامه ورساله للمجلس الجهوي.
0: نعم.
1: الخلاصه هو انه هذوك الاشعارات كانت كتابيا دابا غتولي
0: الكترونيا
1: بطريقه الكترونيه.
0: نعم ممتاز. وهذا كله يعني داخل في اطار الاسهام في الامن التعاقدي ومن اجل دائما الحفاظ على الودائع ديال المواطنين.
1: نعم.
0: وكيبقى دائما الموثق مصدر ثقه.
1: أكيد.
0: لكن من اجل المزيد من الفعاليه كاين هاد الاتفاقيات الى غير ذلك.
1: نعم.
0: كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه التوضيحات. دائما ونحن نتكلم عن موضوع التسبيق في اطار الموضوع العام هو الوعد بالبيع. شكرا مرحبا. لكم مره اخرى.
1: مرحبا استاذ هشام.
0: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقات اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين زيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل تسعة من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
8: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجونس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
9: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
7: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
3: الخبر من المصدر.
6: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
2: أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
11: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
4: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد، كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
3: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
4: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجددوا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
3: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
5: ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
9: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
8: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط وثلاث مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
9: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
8: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
10: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجاز لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنان وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
11: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
10: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهاد، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال تنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل تقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20% فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
2: ريم راديو.
1: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24 2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
2: الخبر من المصدر.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
3: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة في فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجونس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وأيضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
4: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
2: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين
1: ريم راديو.
7: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
10: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم، حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حمله ديالو تكون سليمه.
9: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
10: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلة ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
9: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
0: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
11: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
13: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
12: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
14: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
5: غيم راديو،
12: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
13: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
15: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
2: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
15: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
2: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
15: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
12: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
12: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
2: دين كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
3: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء يساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
1: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
4: الخبر من المصدر.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

بين ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة تقع

0: ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر، يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرات الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمين هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
5: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
4: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
5: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق

0: شبه الحضرية والقروية.
1: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: إنغميس نيم كورا، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزلن إنغميسن جماب راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
3: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حمله ديالو تكون سليمه.
2: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
3: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
2: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين زيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: السلوك المواطن، ما برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
7: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
6: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر ولون المرجان كتبدا حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة ديالو. وراء هاد القطع كاينة مهارة كتنتقل من جيل لجيل وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. وفي هاد الحلقة من حرف المغرب غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد سفياني مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا هي امتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
2: احنا تعلمنا هاد الحرفة من العائلة ديالنا بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هاد الحرفة وحنا دابا غادي فيها ان شاء الله.
1: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي أهم المراحل ديالها؟
2: حنا كنخدموا تقريبا بجميع الأحجار، أنا اختصاصي في الأحجار، من الأحجار الكريمة ومنها الأحجار الاصطناعية، وحنا كنخدموا بالأحجار الكريمة أكثر، سيرتو هاد الشيء ديال المرجان، الجوهر، مثلا اللوجاد، الريوبي، كاين بزاف ديال الأحجار كنستعملوها في الصناعة ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على كيجي عندنا الزبون في الأول كيختار القطعة سواء من الذهب ولا من الفضة ولا من النحاس، وعاد حنا كنبروبوزيو عليه الأحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المرأة، وكنبداو بالقطعة في الأول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالأحجار كنرصعوها بالأحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
1: في هذه المراحل اللي ذكرتي لينا شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
2: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال ملي كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حساب الطول ديالها وعلى حساب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداك الشيء حتى كنفيني وحتى كنصايبو ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير. دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور، المجدول هو اللي كي بحال كنأجستيو به لا بياس.
1: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
2: بياس على حسب السيده واش بغات شي منجزه مثلا كبيره وبغات مثلا سيرتو في الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق هذا كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لانسومين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
1: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
2: كاين اقبال الحمد لله على الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا، والغرفه ديال الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كان من خلاله كنجيبوا شي البنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج، انا كنحث الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفة لما غنات كتستر.
1: كآخر سؤال معلم، إلى طلبنا منك توصف لنا حرفة الجوهر والمرجان في كلمة أو جملة شنو غادي تقول لنا؟
2: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم خلوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن. حيت الجوهر، المرأة ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي، وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس، باش كتعطي اضافه لداك القطعه اللي كنصوبوها.
1: المعلم محمد، شكرا جزيلا على هاد المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهاد اليوم. من الحجر ومرجان كتصايب الأيادي الماهرة قطع كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية. حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل، وكيبقى الجوهر والمرجان كيرويو حكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنوه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: انا بالنسبه ليا نورمالمون السائق فاش يكون شاد الطريق ما يجاوبش في التليفون، لان هادشي كيعرض حياته هو وناس اخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤوليه وثقل كبير، حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
1: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
2: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
3: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر. وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.
4: الأخبار المغربية. الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمس نور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
5: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
9: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي وليسيونس دي دوني، وأيضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
10: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء يساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
8: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
4: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
4: ريم راديو، لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
6: ريم راديو. ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
11: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
8: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
11: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية، يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
8: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
11: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
6: ريم راديو.
4: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي،
12: وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
13: الخبر من المصدر.
14: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذلك رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
6: ريم راديو.
13: أخبار المغرب والعالم.
15: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، أوجها بمدينة طنجة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
17: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا ان نطبعوا لهم، كان حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
16: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
17: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجددوا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حتى حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
16: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين زيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل تسعة من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
18: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين. موضوع ديالنا حول الوعد بالبيع ما زال متواصلا دائما رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
19: مرحبا أستاذ هشام، شكرا على الاستضافة.
18: إذن الأستاذ منتصر، ما زال كنواصل الحديث حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار، وصلنا عند نقطة مهمة متعلقة بمسألة التسبيق، ونذكر على أنه قلنا أنه التسبيق غير إلزامي مع دولة توافق الأطراف بعضيتهم أنه يعطي الطرف المستفيد للواعد واحد جزء من ثمن البيع اللي كيتسمى بالتسبيق، تفقوا تكتب في عقد ديال الوعد بالبيع إلى آخره. تكلمنا أيضا على مسألة متعلقة بإعطاء التسبيق إما داخل المحاسبة ديال الموثق أو خارج المحاسبة ديال الموثق، لكن تكلمنا أو بدينا الحديث حول الإشكالات إلى تعطات الفلوس خارج محاسبة الموثق، لأنه داخل محاسبة الموثق في إطار وقع الفسخ ديال الوعد بالبيع واتفق الأطراف ذاك المبلغ كيرجع مباشرة للمستفيد وكيسالي الأمر. لكن هذه تعطى خارج محاسبة الموثق يعني أنه تعطى ما بالأطراف بعضيتهم كيوقعون الإشكالات. تكلمنا على الإشكال الأول، وأنه ذاك الطرف الواعد ممكن يتصرف ذاك المبلغ خداه تصرف فيه نعم تصرف في ذاك المبلغ قال له انا ما عنديش ما غادي يرجع لك تسنى تنبيع تنقلب على ذوك الفلوس الى اخره. لكن ربما توقع شي اشكالات اخرى اللي ما عندش كاع الدخل ديال ذاك الوعد فيها، مثلا حالات الوفاه ذاك السيد اللي غادي يبيع مثلا توفى، هذه من بين الاشكالات اللي كتطرح ولا تعطات الفلوس خارج المحاسبه ديال ديال الموثق. اذا النصيحه ديالكم دائما استاذي الفاضل، ونتحدثوا ايضا على بعض الاشكالات.
19: دابا هو الوعد بالبيع كما قلنا هو واحد العقد تمهيدي اللي كيفتح واحد واحد الفتره طويله ديال واحد العلاقه كتبقى ما بين الطرفين، يعني ما بين الوعد بالبيع والبيع النهائي كتقدر تكون شهرين 3 شهور 4 شهور. هاد المده اللي كيقدروا يقعوا فيها بزاف ديال الاحداث كما قلت لنا منها الوفاه، وكما قلت السيد يقدر السيد الا خد التصبيق ولا كان مهم ما يقدر يتصرف فيه، والاغلبيه ديال الناس كيصرفوا فيك. تلقى هو اصلا لاش هو بيع، هو بيع باش يشري ولا باش ولا محتاج الفلوس الى اخره. دونك هو كيتصرف في داك المبلغ. تي كما قال لك عندو حسنه يقول الاخر صبر عليا تنبيع الى كان العمليه ما تمش. وكما قلت لنا بهذه الحاله ديال الوفاه، ولا كان داك السيد اللي توفى لذاك البائع عنده ربما عنده خلا شي وحدين قاصرين، ولا خلا ربما شي واحد محجور عليه الى اخره، ولا ما سميتو ما عندوش الاهليه، راه هذاك المشتري راه طاح في واحد الوضعيه اللي هو اللي يحسد عليه، لان صافي كيولي الفلوس ديالو ما نقولوش مشاو، لان القانون دائما كيحمي، لان كاين وسائل اثبات وكاين العقد وكاين بزاف ديال المسائل، ملي كتولي صعيب انه يسترد الفلوس ديالو بواحد الطريقه اللي هي سهله. علاش كان دائما كنرجع نفس الموضوع، الا كنتي غتوقع واحد الوعد بالبيع وداك السيد طلب منك واحد التصبيق، الا كان شي مبلغ لا بأس به ماشي شي حاجه كبيره اللي ما يمكن لهاش يكون عندها واحد الاثر كبير عليك، كاين حتى شي مشكل. ولا كان شي طبق مثلا طبق 10 15 20 مليون غتقول اسيدي هي عند النوطير انا حطها في المحاسبه ديال الموثق وانا نخرج الكريدي ونكمل عمليه البيع. الا فرض عليك وشرط عليك وقال لا والو انا ما بغيتيش عطاني ما نبيعش لك، ما يبيعش لك اسيدي، ماشي ضروري تشري بديك ما عندك السيد. تقدر تمشي عند واحد اخر تلقى واحد العقار واحد اخر وربما مواصفات احسن ويسيد نتسال معك، باش واحد ما يحطش راسو في الموقف، ما عمرك تحط راسك في واحد الموقف اللي من بعد تولي خصك تبقى ترغب وتقلب على الحلول باش تسترد الفلوس ديالك.
18: نعم واضح الاستاذ منتصر. اذا قلنا من بين الاشكالات توقع حاله الوفاه وتكلمتي عليها، يعني
19: بزاف الحالات كاين غير الوفاه، كاين ربما يقدر يوقع حز عندك العقار يوقع
18: تمام، هذا هو اللي كنتكلم عليه بالضبط. يعني باش نوضحوا للناس، عملتي مثلا الوعد بالبيع راه مازال الملكيه ما تحولتش في الاسم ديالك، هي مازال في اسم الواعد، مازال في سميت مول العقار، مازال ما تحولت شيء. عطيتي داك المبلغ ديال التصبيق ولا ما كانش في داخل محاسبه الموثق، ما تعطاش الموثق في المحاسبه ديالو، وجا مثلا شي حجز داك السيد كيتسالو شي حد مشى
19: وكيتسالو شي حجز شي مبلغ كبير. كبير
18: تمام،
19: شي مبلغ كبير يعني شي مبلغ اللي صعيب انه يديه
18: تمام. وهذه ما بين الاشكالات بغض النظر السيد كان عاطي شي شيك ما تخلص شيء،
19: وكاين الناس كيكونوا في حاله عسر
18: تمام،
19: مرات كيكونوا بعض البائعين كيكون في حاله عسر، يعني ما يقدر يطيح في واحد المشكل اللي صعيب عليه انه يحلو. نعم. وانت عطيتي الفلوس يعني
18: هذه
19: هو اللي كيحتاج في هاد
18: الاشكالات. نعم
19: في هذه الوضعيه كاين الناس واخا كتنبههم وكتوضح لهم المسائل، ولكن كيقول لك اسيدي انا ما كاين حتى شي مشكل، كياخذوا لو ريسك.
18: نعم انا كيتحمل المساله، يعني كيتحمل المسؤوليه ديالو، وانا دائما
19: ما كنبغوش
18: لا كيتحمل المسؤوليه ديالو، لان احنا الدور ديالنا يعني كاعلاميين كقانونيين هو المساهمه دائما، هو المساهمه في نشر الثقافه والوعي القانونيين. كنقولوا للناس انكم استشروا مع المختصين. احنا كنتكلموا شوف مجموعه ديال الاشكالات متعلقه فقط بمساله التصبيق. انسان كتبان له مساله عاديه، انا عطيت التصبيق يا سيدي، عطيتي التصبيق غدا ولا بعد غدا داك السيد توفى، انت امام اشكالات وتكلمت على مساله مهمة الأستاذ منتصر هو خلى القاصرين، وأنت وليتي أمامي يعني واحد الدعوة كبيرة تسنى.
19: نعم واحدة أخرى هو أنك تلقى مثلا داك السيد اللي يشري الدار في الأغلبية الحال كتقرا استنى انفيستيسمون ديال توت اون في،
18: نعم
19: حياته كاملة هو كيجمع في داك الفلوس.
18: نعم
19: وجيت له ديك الفلوس بديك السهولة، لا الإنسان خصو يتريط.
18: نعم كيف ما قلتي مجموعة ديال الإشكالات ممكن توقع، وكنذكر الإنسان دائما يستشر مع المختصين. احنا أمام التصبيق يعني ولا التعطى، كننصحوا على أنه لكن يتعطى التصبيق يتعطى داخل محاسبة الموثق، لأنه كيجنبك واحد المجموعه ديال الاشكالات المستقبليه.
19: كيبقى فلوسك مضمونين،
18: كيبقى فلوسك مضمونين. وانا كنذكر ربما داك العقار مازال ما ماشي ربما اكيد انه مازال ما تحولش في الاسم ديالك، اذا ربما انه يحجز عليه، ربما يوقع شي تقييد احتياطي، ربما انه تبان شي اشكالات اخرى. اذا ضمن الحق ديالك عن طريق تقول له لا سيدي بغيتي نبلغ انا نحطه في المحاسبه ديال التليفون ضمن حقي.
19: يقدر شي بائع بالنيه الى عنده نيه سيئه يستغل داك الظرف.
18: نعم،
19: يقدر يولي يدير لك الشونطاج يعني باش تكمل يكمل معاك البيع انت، لان صافي وليتي تحت الرحمه ديالو.
18: تمام، خاصه ولا كان مبلغ ديال
19: واحد اللي ما كيخافش الله يقولك سيدي وزيدني انا الدار ديالي ولا ساوي اكثر.
18: تمام،
19: خاصك تزيدني باش نجي نسني معاك البيع.
18: خاصه ولا كان مبلغ ديال كيف ما قلت مبلغ التسبيق اللي هو مبلغ كبير. نتكلموا على مساله ديال الوصل.
19: نعم،
18: انسان جا وعطى التسبيق بالفعل الموثق.
19: نعم،
18: والموثق قال له راني هاد الفلوس ديالك هي في المحاسبه ديال الموثق في داك الحساب. نعم، في داك الحساب لهذا صندوق الايداع والتدبير. واش خاصو يطلب الوصل داك السيد؟ يطلب الوصل ديالو
19: طبعا. هو اي بلاك كتعطيه الموثق في المعطيات كيخصك تاخذ وصل.
18: نعم، ولا خاصو يطلبه يعني انه في اطار دائما يعني
19: دائما كيتعطى يعني صراحه كيتخلي. هو واحد خصو يكون شويه عنده شويه ديال لا باسيونس يعني شويه ديال الصبر، لانه واحد الوصل ما كتكتبش بيد، واحد الوصل كيدير بلو سيستيم.
18: نعم،
19: حنا الخدمه ديال الموثقين ولا 90% كلها ديجيتاليزي، كلها ب يعني بالحاسوب.
18: نعم،
19: كلها رقميه. فداك الوصل يعني خص كندخلوا لو سيست لو سيت ديال سي دي جي، وكندخلوا المعطيات وكنوقعوا بطاقه الكترونيه باش عاد كيخرج داك الوصل. الخلاصه هو انه لا عطى ان شيك بغى الوصيصين واحد نص ساعه ولا ساعه لو طون اللي واش داك الوصل ياخذ الوصل ديالو يعني. نعم، ما يقول ماشي راه في البلاصه يعني بحال لا.
18: تمام، لا ماشي مساله يعني،
19: ولكن الا عطى التصبيح
18: ماشي مساله سهله. نعم، استنى شويه. نعم،
19: الا دار تحويل بنكي، الا مشى الى ما كاين اللي كيكون مثلا كيتعامل بيس بيس، كيجي عند الموثق كيعطي واحد الوثيقه باذن
18: بالايداع
19: بالايداع. نعم، كيجي كان اوتوريزاسيون دو فيرسومون، كنقول لي مثلا عنده واحد 10% اس بيس، لان كاين باقي واحد لي سيكتور هنا في المغرب باقيين كيتعاملوا بلي اس بيس.
18: ولكن كنذكروا انه في اطار المقتضيات اللي تكلمت عليها، المقتضيات الجديده.
19: نعم،
18: ولا تعامل بلي اس بيس يكون على باله انه يخلص واحد 2% زايده.
19: لا، في الحاله اللي يمشي فيرسيون في صندوق اداره التدبير ما دخلش في هذا الاطار.
18: مزيان يعني انه في حاله
19: اللي يكون تعامل كيكون ما واضحش.
18: نعم،
19: اما لا جاب لي اس بيس وجا عند الموثق وقال لي انا عندي مثلا 10 مليون ولا عندي واحد 5 مليون بغيت نودعها في حساب ديال صندوق اداره التدبير، كنعطيه واحد الوثيقه هذيك ما دخلتش في هذا الاطار ديال 2%.
18: نعم،
19: هذه يلاه كانت واحد الجواب توضيحي ديال المدير الضرائب مشكوره من بعد السؤال ديال الهيئه الوطنيه للموثقين على هذه النقطه بالضبط، وكان الاستجابه وكان الجواب على انه ما دخلش في هذا الاطار. كنعطي واحد الورقه كيمشي لصندوق اداره التدبير كيفيرسي داك الفلوس، كيعطيو ليه هما واحد التوصيل اول ديال باش فيرسا، وكيجي عند الموثق باش عاد كيصاوب ليه التوصيل ديال صندوق اداره التدبير.
18: نعم، واضح.
19: مسألة بسيطة، مسألة ماشي شي حاجة اللي صعيبة. وكما خص يكون المواطن ملي يجي خص يكون شويه ديال الصبر مع، لان ولاو دابا الموثق عنده بزاف ديال الاكراهات.
18: نعم،
19: ولاو بزاف ديال الالتزامات، ولاو بزاف ديال المسائل، خص غير يصبر واحد شويه لطوني توجد ليه.
18: نعم، والاكيد الانسان باش كيضمن الحق ديالو راه مع الصبر كيكون كل شيء.
19: حتى
18: هو ولا خدا الوصل ديالو كيمشي مطمئن، كيمشي لدارو مطمئن، خدا الوصل ديالو كيعرف الفيست ديالو راهم في امان.
19: وجميع الاحوال. نعم، سمحتي الاستاذ هشام، هو حتى لو دار فيرمو.
18: نعم،
19: تحويل بنكي راه بين كيديروا صندوق الايداع والتدبير. الى دار اس بي اس راه مشى صندوق الايداع
18: والتدبير. نعم،
19: الى عطى ان شيك راه يمكن ليه يدير ما بين ديك لي دو باغ كيدير سي دي جي.
18: نعم،
19: يعني داك لو شيك ما يمكن ليه يتصرف الا في حساب ديال صندوق الاداء
18: والتدبير. نعم، ممتاز استاذي الفاضل. ومؤخرا وانت كتكلم يعني على الحساب ديال صندوق الاداء والتدبير اللي كيفتحوا الموثق اللي كيكون خاص يعني بديك العمليه. نعم، المتعلقه
19: حساب الودائع.
18: حساب الودائع. نعم، سمعنا على انه كاين شي اتفاقيه مؤخرا ما بين النيابه العامه وما بين لا سي دي جي.
19: نعم،
18: في اطار دائما الحفاظ على الحقوق ديال المواطنين.
19: نعم،
18: وايضا بطبيعه الحال بشراكه مع هيئه الموثقين الاستاذ منتصر.
19: لا، واتفاق ما ظنش انا دخلت في هيئه الموثقين.
18: نعم،
19: واتفاق ما بين النيابه العامه، رئاسه النيابه العامه وصندوق اداره التدبير.
18: نعم،
19: بما يخص الاشعارات اللي كيرسل صندوق اداره التدبير للنيابه العامه والمجالس الجهويه.
18: نعم،
19: دابا باش نوضحوا للمواطنين، ملي كيجي داك السيد عنده واحد شري واحد العمليه واحد شري واحد العقار وكيعطيني داك الشيك اللي غندفعو انا في صندوق اداره التدبير، كندير في النهار الاول كندير لائحه المستفيدين. شكون هما لائحه المستفيدين اللي كندير بداك التوصيل؟ راه ملي كنعطيك التوصيل راه كنعطيك في واحد اللائحه المستفيد. كنقول بانه مثلا الاستاذ فلان فلاني السيد فلان فلاني عطاني شيك ديال مثلا مسحوب على البنك فلان فلاني وكان ديروا بانه شكون هو المستفيد. غالبا كنديروا المشتري اللي عطاني الشيك لان ربما ما تمتش العمليه باش كنغلط ليه الشيك ديالو, كنديروا البائع وكنديروا البنكة الا مثلا عنده ربما شي قرض بنكي ولا شي حاجه ديك البائع باش نخلصوا لابونك ونقدروا نديروا الموثق الا كانوا شي مصاريف.
20: نعم
19: يعني داك الفلوس خصو يخرج لواحد من هاد الاشخاص اللي ذكرنا من المستفيدين.
20: نعم
19: الا وقع تغيير مثلا درت مثلا نقدر ندير بالخطا مثلا درت بان من لاحد المستفيدين البنك الشعبي مثلا
20: نعم
19: وصلت لبنكة اخرى كيمشي اشعار المجلس الجاوي للموثقين وكيمشي اشعار للنيابه العامه كيقولوا بانه الموثق فلان فلاني راه خرج واحد الشيك لواحد السيد اللي ما كاينش في احد المستفيدين.
20: نعم ممتاز.
19: ديك الساعات النيابه العامه والمجلس الجاوي كيقدروا العمليه واش فعلا هو خطا.
20: نعم.
19: واش ربما كان جو ظروف لما ربما كما قلتي قبيله قلتي الوفاه.
20: نعم.
19: الوفاه مثلا انا درت لاحد المستفيدين واحد السيد وحسيد مات.
20: نعم
19: من دخل الورثه ديالو السي دي جي ما كتدخلش في المسائل, هي تغير المستفيد.
20: نعم.
19: فهي كترسل رساله رساله للنيابه العامه ورساله للمجلس الجاوي.
20: نعم.
19: الخلاصه هو انه هذوك الاشعارات كانت كتابيا دابا كتولي
20: الكترونيا
19: بطريقه الكترونيه.
20: نعم ممتاز. وهذا كله يعني في داخل في اطار الاسهام في الامن التعاقدي ومن اجل دائما الحفاظ على الودائع ديال المواطنين.
19: نعم.
20: وكيبقى.
19: نعم.
20: دائما الموثق مصدر ثقه.
19: أكيد.
20: لكن من اجل المزيد من الفعاليه كاين هاد الاتفاقيات الى غير ذلك.
19: نعم.
20: كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه التوضيحات. دائما ونحن نتكلم عن موضوع التسبيق في اطار الموضوع العام هو الوعد بالبيع. شكرا. مرحبا. لكم مره اخرى.
19: مرحبا استاذ هشام.
20: الشكر ايضا موصول لكم والى ان القاكم في حلقات اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
21: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر
22: بعد 6 سنوات من معرضه الأول افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد, فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
23: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية, كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
22: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
21: إذاعة الأخبار المغربية
24: ريم راديو,
21: المصداقية والخبر اليقين
24: ريم راديو.
21: حصاد الجهاد, جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية, روبورتاجات, تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
21: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
1: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكد

0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
2: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجونس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
3: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
1: وعلى المستوى البيداغوجي، أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
5: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
1: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
5: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية، يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية، من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
1: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
5: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
4: ريم راديو. إنغمي سنين كرة. إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.
0: غيم راديو.
4: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر.
5: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
3: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
2: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
3: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حتى حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
2: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية، وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
4: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24 و2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
5: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو.
7: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجاز لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
8: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
7: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
5: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
9: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
10: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
5: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
5: غيم راديو.
1: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
12: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
13: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
14: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
12: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
5: غيم راديو.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
3: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
2: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
3: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
2: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو.
16: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
6: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة العادية 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
7: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
8: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
7: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
19: غيم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
20: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
21: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
22: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
21: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
22: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
21: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
19: غيم راديو.
23: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
18: الخبر من المصدر.
24: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
18: إذاعة الأخبار المغربية،
19: غيم راديو،
18: الأخبار على مدار الساعة.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين زيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل تسعة من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم. أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بنه على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
5: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
6: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
4: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
2: ريم راديو.
7: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت. مع سناء بنوه على ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
8: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حمله ديالو تكون سليمه.
3: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
8: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
3: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
9: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
12: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
13: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
12: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
14: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
4: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
14: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط وثلاث مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
4: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
14: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
11: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
15: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
16: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين

0: المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
2: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. من بريق الجوهر واللون المرجان كتبدأ حكاية حرفة مغربية عريقة كتجمع بين الجمال الدقة والصبر. حرفة كيتحول فيها الحجر والمرجان لقطع زوينة كتحمل في كل تفصيل بصمة الحرفي والخبرة ديالو. وراء هاد القطع كاينه مهارة كتنتقل من جيل لجيل، وأيادي كتحافظ على أسرار هاد الصنعة. وفي هاد الحلقة

0: أقام الحرف المغرب، غادي نكتشفوا مع المعلم محمد السفياني عالم الجوهر والمرجان، ونتبعوا معاه مراحل صنعة هاد القطع والأسرار اللي كتخلي منها حرفة خاصة. المعلم محمد السفياني، مرحبا بك معنا. معلم، كأول سؤال دائما كنبداو به حلقتنا، هي إمتى بديتي هاد الحرفة هادي وتعلمتيها؟
1: احنا تعلمنا هاد الحرفة من العائلة ديالنا، بالحكم كانوا كيديروا الذهب مدينة فاس، ودونك تعلمت عندهم الحرفة من بعد اختتام الدراسة ديالي تقريبا شي 15 عام تقريبا. بديت كنتعلم شوية هاد الحرفة وحنا دابا غادي فيها إن شاء الله.
0: المعلم، كيفاش كتبدا صناعة مثلا سلسلة من الجوهر والمرجان؟ شنو هي أهم المراحل ديالها؟
1: حنا كنخدموا تقريبا بجميع الأحجار، أنا اختصاصي في الأحجار، من الأحجار الكريمة ومنها الأحجار الاصطناعية، وحنا كنخدموا بالأحجار الكريمة أكثر، سيرتو هاد الشيء ديال المرجان، الجوهر، مثلا اللوجاد، الريبي، كاين بزاف ديال الأحجار كنستعملوها في الصناعة ديالنا ديال المجوهرات. مراحل كيمروا على، كيجي عندنا الزبون في الأول كيختار القطعة سواء من الذهب ولا من الفضة ولا من النحاس، وعاد حنا كنبروبوزو عليه الأحجار اللي غي مثلا اللي غيلبس مع القفطان ديال المرأة، وكنبداو بالقطعة في الأول كنصوبوها وكتمر عاوتاني للتركيب ديالها بالأحجار، كنرصعوها بالأحجار، وعاد كنديروا لها البيرلاج، كنديروا لها مثلا الجوهر ولا المرجان ولا الجاد، ولا حسب الذوق السيده اللي بغات كنخدموا معها.
0: فهاد المراحل اللي ذكرتي لينا، شنو هي اصعب مرحله وعلاش؟
1: اصعب مرحله هي المونتاج ديال البيرلاج. نقولوا القطعه كتكون مثلا صافي ديجا في تصايبات، مثلا في الحساب ديال ملي كنكونوا كنحسبوا مثلا القطعه ديال على حسب الطول ديالها وعلى حسب السيده واش بغاتو قصير طويل، وداكشي حتى كنفيني وحتى كنصيبوه، ملي كتقيسوا السيده كتقول لك لا مثلا انا قلت لك صوبوا لي طويل انت درتي لي قصير، دونك دابا خرج واحد كنديروا بحال المجدول من اللور، المجدول هو اللي بحال كنأجستيو به لا بياس.
0: المعلم، شحال كياخذ الوقت باش تنجزوا قطعه واحده؟
1: بياس على حسب السيده واش بغات شي منجزه مثلا كبيره، وبغات مثلا سيرتو في الجوهر كاين داك الجوهر الرقيق، هذاك كيطلب وقت شويه اطول، مثلا القطعه تقدر توصل حتى لان سيمين على ابعد تقدر، ومثلا الحجر الاخر يقدر ياخذ اقل من اسبوع.
0: المعلم، في نظرك كيفاش كتشوف اقبال الشباب على هذه الحرفه؟
1: كاين اقبال الحمد لله على الحرفه، خصوصا الاناث كيبغيو يتعلموا هذه الحرفه هذا، والغرفه ديال الصناعه التقليديه دايره لنا واحد التكوين المهني ديال التدرج، كنا من خلاله كنجيبوا شي البنات كيتعلموا شويه ديال البيرلاج، انا كنحت الشباب باش يجيو يتعلموا هذه الحرفه، ماشي غير هذه الحرفه، جميع الحرف كما كيقولوا الحرفه لما غنات كتستر.
0: كاخر سؤال معلم، الى طلبنا منك توصف لنا حرفه الجوهر والمرجان في كلمه او جمله، شنو غادي تقول لنا؟
1: الجوهر والمرجان موروث ثقافي قديم، خلوه لنا جدودنا، خصنا نحافظوا عليه ما امكن، حيت الجوهر المراه ملي كتلبس الجوهر كتحس براسها بانها لابسه واحد القطعه فنيه. دابا حنا بغينا نحيو هاد الحرفه هادي، وكنديروا على كنزيدوا على لمسه سواء بالذهب ولا النقره ولا النحاس، باش كتعطي اضافه لداك القطعه اللي كنصوبوها.
0: المعلم محمد، شكرا جزيلا على هذه المعطيات اللي عطيتينا. مستمعينا، وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. من حجر ومرجان كتصيب الأيادي الماهرة قطعة كتحمل الجمال وكيبقى وراها تاريخ وذاكرة ديال الصنعة المغربية، حرفة كتنتقل من يد ليد ومن جيل لجيل، وكيبقى الجوهر والمرجان كيرويو حكاية الجمال والإبداع. كانت هذه حكاية جديدة من حرف المغرب. بسلام عليكم.

0: يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
4: لين كاين واحد المستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي وليسيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة فخري وقال هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
5: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيانة، كان كل شيء، كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
3: وعلى المستوى البيداغوجي، أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: راديو.
6: الخبر من المصدر.
2: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو.
7: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: إنغمس نيم كرة، إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت كوسكزين انغميسن جماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
9: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
2: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
9: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حتى حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
2: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 2000، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14-2026 بتاريخ فاتح شتنبر 26 2000، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
10: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: سياسة،
10: مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: انا بالنسبه ليا نورمالمون السائق فاش يكون شاد الطريق ما يجيبش التليفون، لان هادشي كيعرض حياته هو وناس اخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤوليه وثقل كبير، حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروره ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
13: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسنتراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
14: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مره انا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي الطريق،
15: الناس اللي كتستعمل الهاتف اثناء السياقه هذه اصلا محظوره قانونيا. وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش الهاتف اثناء السياقه، لان راه كنعرضوا نفسنا للخطر. وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم دي زاكسيدون لي بانال.
10: الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
10: المصداقية والخبر اليقين.
1: غيم راديو.
11: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمس نور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
10: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
10: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
16: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
17: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
16: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
7: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
18: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
19: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
18: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية، يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
19: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
18: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
20: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
7: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المرفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات سنوات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
10: أخبار المغرب والعالم.
8: إن غمزنيم كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
8: ريم راديو،
10: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم،
1: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
0: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
2: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين زيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل تسعة من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
4: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
5: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال، يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
6: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء يساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
4: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
10: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
11: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
10: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
2: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
1: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
2: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حتى حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
1: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية، وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 26 2000، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14-2026 بتاريخ فاتح شتنبر 26 2000، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذلك رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
3: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
2: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية، يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
3: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
2: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
11: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24 2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
5: ريم راديو.
10: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: الخبر من المصدر.
3: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
12: لين كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي وليسيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
13: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطور كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
3: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
15: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج.

0: رشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجاز لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
6: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
5: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، أوجها بمدينة طنجة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
9: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم، كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
8: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبقى

0: تبادروا إلى الدهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
1: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
0: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال لتنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 من شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20% فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
7: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
6: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية، يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
7: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
6: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
2: أخبار المغرب والعالم.
8: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمس نور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمس نور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنيات التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
10: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجونس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وأيضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
11: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
7: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز، كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
12: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
1: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم، كان احنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حملة ديالو تكون سليمه.
0: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن. فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
1: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجددوا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
0: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
6: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
7: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
6: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع لتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
7: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
6: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
2: الخبر من المصدر. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي. إلى صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف زايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار إلى رفع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط اضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: ساعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا، أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى رفقة ريم جبرة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والأعي أمس نور والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة العادية 70 للمؤتمر للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويوجد هذا الترتيب مالي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمس سعيد مولين ونائبة المدير للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة أمن والسلامة نوويين كاريفيو، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات التي بفيينا دين فرحان، ترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة التعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مكبة تعزيز البنيات التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعي وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: المغرب والعالم
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئة، الحلول، مشاريع الخضراء وقصص نجاح من قلب الطبيعة. يوميا قافة الزراء على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة أقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفاد غول لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية انتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء 23/2026، وطبقا لمشهور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ 23/2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات المقاولات العمومية وكرؤساء مجالس الجامعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة أطر الدستور والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمراكز العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني الترابية، مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة

0: أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو. بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
3: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
2: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
7: لين كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
8: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داز مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطور كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
6: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو،
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية، إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
9: إنغميس نيم كورا، إنمادن، دينامورن، دقراغلان، تسرتيت، أمون، تدمسا، تونونت، قوسكزين إنغميسن، قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
10: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
11: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حمله ديالو تكون سليمه.
10: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
11: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
10: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
5: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل مالك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح ليه فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
13: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
14: إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
6: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
16: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
6: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
16: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
14: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل تسعة من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان، الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
3: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
3: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
9: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجاز لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنان، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
10: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
9: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
3: غريم راديو. غريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
8: الأخبار على مدار الساعة.
12: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
13: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة في قيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي وليسيونس دي دوني، وأيضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
14: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء يساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
12: وعلى المستوى البيداغوجي، أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غريم راديو.
8: غريم راديو.
11: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك.

0: لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
1: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حملة ديالو تكون سليمه.
0: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
1: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
0: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
5: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
4: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
5: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
4: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية.

0: وكذلك في العديد من المناطق القروية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: انا بالنسبه ليا نورمالمون السائق فاش يكون شاد الطريق ما يجيبش التليفون، لان هادشي كيعرض حياته هو وناس اخرين للخطر وعائلاتهم حتى هما مساكن. دونك راه مسؤوليه وثقل كبير، حتى الا كاع كانت شي اورجانس ولا شي حاجه ضروره ضروريه وخاصو يجاوب، دو بريفيرونس انه يركن على اليمين حتى يسالي لابيل ديالو ويعاود يكمل الطريق.
1: الاستعمال ديال التليفون اثناء السياقه حاجه ما مزياناش، واصلا ممنوعه في القانون فهمتي ديال السير، وكي كيشتد الكونسونطراسيون ديال شنو سميتو ديال السائق.
2: الناس اللي كيستعملوا التليفون هما سايقين ما يمكنش، لانهم كيعرضوا الناس اخرين للخطر. علاش؟ لانه خصهم كما قلتي يشدوا اليمين عادي يهضروا، فهمتي؟ اما كيكونوا سايقين هما كيهضروا في التليفون كتوقع بزاف ديال لي زاكسيدون بسبب التليفون. من ضمنها شحال من مرة أنا كنلاحظها بزاف في الشارع وفي في الطريق.
3: الناس اللي كتستعمل هادشي في أثناء السياقة هذه أصلا محظورة قانونيا، وكنصح جميع السائقين ما يستعملوش هادشي في أثناء السياقة، لأن راه كنعرضوا نفسنا للخطر. وعاد الناس اللي ما نتمنوش لهم ديزاكسيدون لي بانال.
4: الأخبار المغربية ريم راديو.
5: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة العادية 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو، بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
4: غريم راديو. غريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذلك رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون. ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجازي لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
4: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
3: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر أوجها بمدينة طنجة، تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري، حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع، يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
6: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد، كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
4: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
6: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حتى حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
4: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية، وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
8: كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان، بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يرم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
9: دين كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة في قيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي وليسيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
10: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيان، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء يساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
8: وعلى المستوى البيداغوجي، أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة، فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز. كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
1: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية التي يتم من خلالها ترجمة أصوات الناخبين إلى مقاعد داخل المجالس المنتخبة. مجلس النواب يتألف من 395 عضوا، ينتخب 305 منهم على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية، فيما ينتخب 90 عضوا على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية، ويجري الانتخاب كقاعدة عامة بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وفق نظام التمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي. ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
2: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات، الإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
11: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين.
12: ريم راديو.
13: إن غمزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو.
14: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription, elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأس صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
15: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
15: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
16: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية، تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
17: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
16: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع للتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
17: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
16: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
2: غيم راديو،
11: أخبار المغرب والعالم.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
11: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجاز لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنانة، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
3: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
2: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1: الخبر من المصدر.
6: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر، أوجها بمدينة طنجة تشهد أنشطة أخرى بعيدة عن الأضواء حركية غير معتادة، ومنها المطابع وورشات التواصل البصري حيث تتزايد الطلبات لمواكبة الحملة ومنح المرشحين هوية بصرية يسهل التعرف عليها في الشارع. وبالنسبة لأرباب المطابع يكمن التحدي التقني في تكييف اسم المرشح ورمزه الانتخابي وشعاره وهويته البصرية مع أكبر عدد ممكن من الدعامات، وذلك في وقت قياسي غالبا ما يقل عن 48 ساعة قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
7: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا نطبعوا لهم. حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في الحمله ديالو تكون سليمه.
6: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
7: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
6: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: بارب عرب بارب عرب. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc. La puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au parc des expositions Mohamed VI d'El Jadida.
9: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطوري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
11: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
10: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
11: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218/855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق للسادس والعشرين من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
10: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
12: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
10: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي دائما، تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
13: غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. كلية العلوم القانونية والسياسية وكلية العلوم التطبيقية تحلان محل الكلية المتعددة التخصصات ببني ملال لتعزز العرض الجامعي بجامعة السلطان مولاي سليمان بحسب ما أفاد رئيس الجامعة بالنيابة، مبرزا أن إحداث هاتين الكليتين يروم الاستجابة لتطلعات سكنة جهة بني ملال خنيفرة.
14: إذن كاين واحد مستجد جديد، وهو تم يعني المصادقة على مؤسستين جديدتين، واحدة فقيه بن صالح اللي عندها علاقة بما هو انتليجنس ارتيفيسيال يعني الذكاء الاصطناعي ولي سيونس دي دوني، وايضا مؤسسة جديدة في خريبكة اللي هي المدرسة العليا للاقتصاد ليكول سوبيريور دو كوميرس.
15: دوزت الامتحان الشفوي ديال المدرسة العليا للتربية والتكوين، نجحت ولله الحمد، وتستدعيت اليوم باش ندير لانسكريبسيون ديالي. صراحة لانسكريبسيون داس مزيانة، كان كل شيء كان الجو مزيان، الأطر كل شيء تيساعدونا، داك الشيء داز واحد الجو مزيان.
13: وعلى المستوى البيداغوجي أفاد رئيس الجامعة بالنيابة أنه تم اعتماد مجموعة من مسالك الماستر تضاف إلى مسالك الماستر القائمة فضلا عن مسالك إجازة التميز وماستر التميز، كما أكد أن المؤسسة تواصل توسعها وتعتزم تنفيذ مجموعة من البرامج خلال الموسم الجامعي الجاري.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
16: ريم راديو.
19: نمط الاقتراع يقصد به الطريقة القانونية والتقنية.

0: أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، ويكتسي القاسم الانتخابي دورا محوريا في تحديد نصيب كل لائحة، إذ يستخرج بقسمة عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها، وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وبعد تحديد عدد المقاعد التي حصلت عليها كل لائحة، تسند هذه المقاعد إلى مترشحيها وفق ترتيبهم التسلسلي في اللائحة، مع تنظيم الآثار المترتبة عن فقدان أحد المترشحين وارتقاء المترشحين المرتبين بعده بحسب الحالات التي يحددها القانون.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: أعلنت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة للا لمياء عن افتتاح التسجيل بمعاهدها التعليمية ومراكزها الاجتماعية والتربوية برسم الموسم الدراسي 2026-2027. وبهذه المناسبة دعت المنظمة في بلاغ لها الأسر وأولياء أمور الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى المبادرة بتسجيل أبنائهم وبناتهم بالمعاهد التعليمية والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة للنهوض بحقوق الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر وتعزيز فرصهم في التربية والتعليم والتأهيل والإدماج الاجتماعي. وأكدت المنظمة أن هذه الدعوة تأتي حرصا على تمكين الأطفال والشباب المكفوفين وضعاف البصر من الاستفادة من حقهم في التعليم والتكوين والتأهيل وتوفير الظروف الملائمة التي تساعدهم على بناء شخصيتهم وتنمية قدراتهم وتحقيق استقلاليتهم والاندماج في المجتمع، مذكرة في هذا الصدد بأن جميع الخدمات التربوية والاجتماعية التي تقدمها مجانية.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطري والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهها. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواجهة

0: مراقبة شركائها الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للخامس 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق لسادس 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية. بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بغية تعزيز ولوج الشباب إلى الفنون الرقمية تم توقيع اتفاقية متعلقة بإطلاق مشروع نومون بالمغرب، وذلك بحضور ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ومؤسسة هبة وشركاء آخرين. مشروع يدعم الجهود الرامية إلى توسيع نطاق الولوج إلى الممارسات الثقافية الرقمية وتعزيز قدرات الشباب في مجال الفنون الرقمية.
5: هذه المبادرة تطمح إلى النهوض بالفنون الرقمية وتسهيل الوصول إليها لفائدة الشباب، لا سيما في المناطق التي تظل فيها البنية التحتية الثقافية محدودة.
4: ومن خلال آلية متنقلة للفنون الرقمية يخطط هذا المشروع لتوجه نحو الجمهور في 6 أحياء بالرباط و3 مناطق قروية من خلال تقديم ولوج مجاني إلى الأعمال الرقمية وأنشطة تدريبية وتكوينية على استخدام الأدوات الإبداعية.
5: نومون يهدف بالأساس إلى الحد من الفوارق في الولوج إلى الممارسات الثقافية والفنية الرقمية بين المراكز الحضرية والمناطق شبه الحضرية والقروية.
4: ويستند هذا المشروع إلى حافلة تم إعدادها بالكامل لتكون عبارة عن استوديو متنقل من شأنه التنقل للقاء الجماهير في الأحياء الهامشية وكذلك في العديد من المناطق القروية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوستر مذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدارج المرحلة يستوه منقي ثلاث النس أسر مذم زوارو زي عربعي سقوسة أسر مذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاو انتريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكوري حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغربة من يكمل ثم وزدو السميانة مورتي المذام الزوار تنو ذاك ذي مشاشن النس التوفار السر مذام الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك الجخا كتحض غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني ما تزدغد وكي كثاويذ فوتو كوبي نصفحة نيخي يتجميش السجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال أنبا بس نحنجا يمزيدي وين رخو عز من تيوراي مارا يوذان والتامن باللي الاختلاف هو يجيش إذا مخنبا والتشي عاود المستلزمات نظغوري حما أتعاون شوي تيواشوني حاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريت ليو السرمدة مزوارو مالات قيت تزمار نهارا التافذة التصن الفرص ديو الشا.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائها الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
1: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شتنبر 2026 فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
0: في خبر آخر أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
1: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في التاسع من محرم 1448 الموافق للخامس والعشرين يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 218855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
0: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
0: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لا تريبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لأن نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بعد 6 سنوات من معرضه الأول، افتتح الفنان التشكيلي المغربي الأمريكي حسن كوهن برواق ضفافة بمقر مؤسسة الحسن الثانية لمغاربة المقيمين بالخارج بالرباط، معرضا جديدا بحضور عدد من الفنانين والمهنيين في المجال الثقافي. غيرت أسلوبي الفني وأستمد تحولاتي من أسفاري وتجاربي الشخصية، وأحرص على عدم الانحصار في نمط واحد، فالفن يقودني أثناء إنجاز لوحاتي. معرض يضم نحو 40 لوحة تعكس تطور التجربة الإبداعية للفنان، وفرصة لاكتشاف أحدث أعمال كوهن والوقوف على تطور تجربته الإبداعية التي تغدت من مختلف الثقافات، مع حضور راسخ للمغربي في ذاكرته ورؤيته الفنية.
4: إنها المرة الثانية التي نستضيف فيها حسن، وتجسد هذه الاستضافة حرصنا على التعريف بالمبدعين المغاربة المقيمين بالخارج ومواكبة مساراتهم الفنية، كما أنها تبرز الدينامية والنضج اللذين ميزا مساره الإبداعي منذ معرضه الأول سنة 2020.
3: وتتميز أعمال كوهن باشتغالها على الذاكرة والمشاعر والعلاقة بين المادة والضوء ضمن لغة تشكيلية تسعى إلى منح الصمت والأحاسيس الداخلية بعدا تعبيريا بصريا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: بنك اليابان يرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 31 عاما، وذلك عقب اجتماع مجلس الإدارة الذي استمر يومين. البنك المركزي رفع سعر الفائدة مرة أخرى بعد رفعه إلى 1.0% في اجتماع سياسة النقدية الذي عقده في يونيو، وهي أقصر فترة بين الزيادات منذ أن بدأ بنك اليابان دورة رفع سعر الفائدة الحالية في مارس 24/2000. اثنان من أصل 9 من صناع السياسة في بنك اليابان صوتوا ضد القرار، الذي جاء وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم في البلاد قد يتجاوز توقعات بنك اليابان، حيث أدى انخفاض الين إلى أدنى مستوى له منذ عقود مقابل الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، في حين أن الصراع المطول في الشرق الأوسط والاضطرابات في الشحن عبر مضيق هرمز قد أدت إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي، وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
6: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
5: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
6: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق للـ25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455/67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2/18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق لـ26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
5: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
7: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء بما يتيح تدريجيا تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية تضيف الوزارة ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
5: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لا تخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية. بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهاية كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهاد، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال لتنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب إفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر 7 الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 108

0: الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية، منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
3: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
2: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بستين دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
3: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بستين دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت

0: الزمني المتوسط لخط غرينتش، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة، يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق للخامس والعشرين يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
1: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
2: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية، باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
1: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبين الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في 3 محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاتها. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشيال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ثنايا الكتبان الرملية الذهبية الشاهقة، وحيث تهمس الرياح بأسرار الزمن الغابر، تبرز للعيان لؤلؤة زرقاء تكسر حدة السفرة الطاغية. إنها بحيرة ياسمينة. تقع هذه البحيرة الفريدة في منطقة رأس العرق شمال كثبان مرزوقة، لتقف كشهيد حي على قدرة الخالق في بذر الحياة من قلب العدم، وكأنها مرآة صقلت بعناية لتعكس زرقة السماء الصافية فوق أديم الصحراء المغربية الشاسعة. هنا وحين تلامس أشعة الشمس سطح الماء، تدهر البحيرة مجددا في أبهى حللها لترسم مشهدا يفوق الخيال. أسراب الطيور المهاجرة تحلق في الأعالي، ترتفع وتنخفض في حركات استعراضية جذابة قبل أن تحط برفق على ضفاف البحيرة باحثة عن الاستراحة في هذا الملاذ الآمن. هذا التناغم البصري المذهل بين زرقة الماء وصفاء السماء وذهب الرمال يجعل من المكان لوحة سينمائية حية تتجدد تفاصيلها مع كل شروق وغروب. وعلى امتداد تلك التموجات الرملية التي لا ينتهي مداها يكتمل المشهد الإنساني المهيب. ففي الأفق البعيد يظهر السياح فوق ظهور الإبل ينسبون في صفوف طويلة متراصة تحاكي في هيبتها قوافل التجارة القديمة. يتقدمهم أبناء المنطقة المختصون، أولئك الذين خبروا دروب الصحراء وحفظوا تضاريسها شبرا بشبر، يقودون القوافل بصبر وأنات مرتدين أزياءهم التقليدية التي تضفي على المشهد لمسة من الأصالة والوقار، وكأنهم حراس هذا الإرث العريق. وبالقرب من هذا السكون تكسر صمت المكان محركة سيارة الدفع الرباعي التي تجوب الفيافي بقيادة محترفين يختصرون المسافات ويتحدون منحدرة الكثبان الشاهقة. هؤلاء الخبراء يمنحون الزوار جرعة لا تنسى من الإثارة والمغامرة، وهم يستكشفون معا خبايا هذه الصحراء الرائعة وكنوزها المخفية بين الرمال. وهكذا تظل ياسمينة هي القلب النابض في صدر الرمال والكنز الخفي الذي يثبت يوما بعد يوم أن الجمال الحقيقي يكمن في التناغم بين قسوة الصحراء وعذوبة المياه. هي دعوة مفتوحة لكل بساط ريح يمر من هنا ليختبر سحرا لا يمحوه الزمن، وليكتشف أن في قلب رأس العرق تولد الحياة دائما من جديد في أبهى تجلياتها.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزانين غتين مل تمزواروت إلا داركو أزاني الطافن كوزنير تسموسي سقواسن أدا سورت كيستا دي الدرت أسكفلت لي كلو يستوهمان غدو دارتنيس زغ كوزي سقواسن تين مل تمزواروت توسورت غاتو ستيت ماش لاب داقيس وتغرين كريقات تزانة أما يزمم هنيرخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسو السقنية نامور تين مل تمزواروت تنون ديم شركننس أركان تأتين من تمزوارو تتزانين غدرار ولا غزاغار ورف اللاكي لا بلا تفتوت سكرانتين من اللياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيتو زمام وزان غل حالة المدنية نيغ تحتى الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكرضا تنامورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتفلوين كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس ارتكا حتى يتغاوسيوين والمود افاد دات السيفسيس فتوجيوين تزانين هن درتاج تيوي كدا سيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق انتغصاد هن مرادة كرزمنت في الوين نيمان.
2: الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
3: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الأفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
6: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
5: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
6: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة بـ60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة بـ60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق لـ25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما ما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455 67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
5: إلى ذلك أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
3: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارة، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارة والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
5: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لاتخبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقيع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي، دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين، فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15,000 شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
8: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وممكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح. غيم راديو.
9: غيم راديو. الخبر من المصدر.
10: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش دورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
9: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: ريم راديو.
12: أخبار المغرب والعالم.
9: ريم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد مستمعينا الكرام، أهلا بكم. المغرب يؤكد أمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الأفريقي على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. في الانتخابات التشريعية منح تسهيلات للأطر والموظفين والأعوان من أجل ممارسة حقهم في التصويت. الرجوع إلى ساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر الجاري. أهلا بكم من جديد. البداية من بوجنبورا، وأمام اللجنة التقنية المتخصصة للاتحاد الإفريقي المعنية بالدفاع والسلامة والأمن، حيث أكد المغرب على ضرورة إعادة التفكير في مستقبل عمليات دعم السلام في مواجهة تعقد التحديات الأمنية. وأوضح الوفد المغربي خلال الشق الوزاري من الدورة العادية 18 للجنة التقنية المتخصصة المعنية بالدفاع والسلامة والأمن أن تحول طبيعة النزاعات أبرز محدودية النماذج التقليدية في مجال دعم السلام، ما يقتضي اليوم إعادة التفكير في المقاربات من أجل الاستجابة بشكل أفضل للواقع الأمني الذي لا تزال القارة تواجهه. وأضاف الوفد أن المغرب مسترشدا بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، يظل منخرطا بكل عزم في مواكبة شركائه الأفارقة وكذا المؤسسات المختصة التابعة للاتحاد الإفريقي في تطوير قدرات ملائمة لمتطلبات عمليات دعم السلام. في شأن الانتخابات التشريعية، دعا بلاغ لرئاسة الحكومة إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية. أميمة بوشعنين.
6: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
5: في خبر آخر، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتأخير الساعة ب60 دقيقة. عودة إليك أميمة بوشعنين.
6: وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق 25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق 2 من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2-18-855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق 26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية.
5: إلى ذلك، أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. التفاصيل في تقرير يونس الشيخ.
3: أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية إدارتي، وذلك في إطار التحول الرقمي للإدارة. الوزارة ذكرت في بلاغ لها أن إطلاق هذه البوابة يأتي وفقا للرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل المرتفق مواطنا كان أو مقاولة في صلب العمل العمومي، وتكريسا لإدارة القرب والتحسين المستمر لجودة الخدمات العمومية. المصدر ذاته أوضح أن هذه النسخة الجديدة تجسد طموح إرساء إدارة تتمحور حول المرتفق أكثر قربا ويسرا وذكاء، بما يتيح تدريجيا تجربة سلسة للولوج إلى الخدمات العمومية في أي مكان وفي أي وقت ومن أي جهاز. وتندرج هذه الدينامية، تضيف الوزارة، ضمن توجه أوسع نحو إدارة أكثر إنصاتا للمرتفقين من خلال العمل على فهم احتياجاتهم ومساراتهم وتيسير ولوجهم إلى الخدمات، مع توظيف البيانات والذكاء الاصطناعي بشكل تدريجي لتحسين توجيههم والاستباق في بعض الحالات للمواعيد والاستحقاقات واقتراح الخدمات الملائمة في الوقت المناسب. وتولي النسخة الجديدة مكانة مركزية لخدمة إدارة للخدمات الإلكترونية باعتبارها منفذا موحدا للخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات والمؤسسات العمومية. وحسب البلاغ، يتواصل العمل على تحيين المرجع الموحد للخدمات وتدقيقه وتعزيز موثوقيته، وذلك بتنسيق مع الإدارات والجهات المؤسساتية المعنية على النحو الذي يضمن للمواطنين والمقاولات معلومات موثوقة ومحينة وذات صلة باحتياجاتهم. وتتيح البوابة في نسختها الحالية الولوج إلى 874 خدمة إلكترونية منظمة وفق مسارات ذات أولوية تتمحور حول احتياجات المرتفقين، فضلا عن 2533 مسطرة إدارية منشورة، وهو ما يعكس انتقالا تدريجيا من منطق الخدمات الإدارية المنفصلة إلى منطق المسار المرتبط باحتياجات المواطن، بما يراعي مختلف احتياجاته ومحطات حياته.
5: في شأن آخر، ترتكز أبرز فرص الاستثمار الواعدة بين فرنسا والمغرب على قطاعات السيارات والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والفندقة، فضلا عن القطاعين البحري والجوي، وفق ما كتبته صحيفة لا تريبيون الفرنسية أمس الجمعة. وذكرت الأسبوعية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية في مقال حول فرص الاستثمار الجديدة للشركات الفرنسية في المغرب بتوقع 33 عقدا بقيمة 10.7 ملايير أورو بمناسبة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أكتوبر 2024 إلى الرباط بدعوة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأبرزت أن الرباط وباريس أعطتا أنذاك دفعة لدينامية جديدة في إطار الشراكة الاستثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا الطموح يتجلى في ثلاثة محاور رئيسية تشمل التظاهرات الرياضية الكبرى والتحديات المرتبطة بالماء والطاقات المتجددة. جهويا، تعود اللقاءات المتوسطية لطنجة في دورتها الثانية من 24 إلى 27 شتنبر الجاري لتحتفي بأصوات النساء ونظراتهن وحكاياتهن في فضاء البحر الأبيض المتوسط، وتجعل هذه الدورة الأدب والشعر في صدارة المشهد على مدى 4 أيام لاكتشاف أصوات البحر الأبيض المتوسط وتعدد رؤاه وخيالاته. وتستضيف هذه هذه التظاهرة الثقافية الدولية وفق المنظمين كاتبات وشاعرات وفنانات ناشرات وباحثات في لقاءات مفتوحة مع الجمهور داخل مدينة تجعل من الكلمة جسرا نحو السفر ومن الأدب مساحة للتلاقي. ويشارك مبدعون قادمون من المغرب وإسبانيا وفرنسا وتركيا وإيطاليا في برمجة متنوعة وغنية بين لقاءات أدبية وشعرية وحوارات وقراءات ومعارض وتعبيرات فنية في احتفاء بالمعرفة والإبداع والتبادل الثقافي. في الشأن الثقافي دائما تحتضن مدينة لافال الواقعة بالقرب من الحاضرة الكندية مونتريال يوم غد الأحد الدورة 11 من الحفل المغربي، وهو موعد ثقافي سنوي يروم تعزيز وتثمين التراث المغربي في كندا. وتشكل هذه التظاهرة الثقافية التي تنظمها جمعية ثقافات وتنوع مناسبة لتسليط الضوء على الموسيقى والمطبخ والحرف اليدوية المغربية، بما يتيح للجمهور فرصة اكتشاف مختلف تعبيرات الثقافة المغربية والاحتفاء بها. وتندرج هذه الدورة في إطار الدينامية الرامية إلى تثمين التراث المغربي الغني وتوطيد الروابط بين أفراد الجالية المغربية والمجتمع الكندي. وبحسب المنظمين فإن هذه التظاهرة التي انطلقت سنة 2010 تستقطب كل سنة أكثر من 15 ألف شخص للاحتفاء بالثقافة والتقاليد المغربية. دوليا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إبرام اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الأمن في غرينلاند. وكتب ترامب في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال: يسعدني أن أعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية قد أبرمت اتفاقية مع مملكة الدنمارك وغرينلاند تمنح بلادنا سيطرة دائمة على الأمن وكافة الاحتياجات الأخرى في غرينلاند، ما يعالج تماما جميع مخاوفنا العديدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الأمر يتعلق باتفاقية غير محددة المدة وليس لها نهاية. وأبرز أنه تم العمل مع ممثلي الدنمارك وغرينلاند لضمان أن تمتلك الولايات المتحدة وبشكل دائم القدرة الكاملة على القيام بما هو ضروري في غرينلاند من أجل تأمين والدفاع عن أمن غرينلاند والولايات المتحدة الأمريكية. ختاما بالخبر الرياضي، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 23 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم، وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر الجاري إلى 6 أكتوبر المقبل. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي ستتخلله مباراتان وديتان، الأولى أمام منتخب مالي يوم الخميس فاتح أكتوبر بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط، والثانية أمام منتخب تنزانيا يوم الاثنين 5 أكتوبر بملعب القرية الرياضية بمدينة طنجة. وأضاف المصدر ذاته أن المباراتين تندرجان في إطار استعدادات المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة للمباراتين اللتين سيخوضهما خلال شهر نوفمبر المقبل أمام منتخب إثيوبيا برسم الدور الأول من التصفيات المؤهلة نهائيات كأس إفريقيا للأمم التي ستقام في مصر. بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية موعدنا الإخباري، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
12: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
12: الأخبار على مدار الساعة. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
8: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وممكنش لشي حد يعرف شكون اختارتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
7: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية، ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
9: غيم راديو،
12: الخبر من المصدر.
13: أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026، وطبقا لمنشور رئيس الحكومة رقم 14/2026 بتاريخ فاتح شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطنة الحقة يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
14: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
9: غيم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
15: في الوقت الذي تبلغ فيه الحملة الانتخابية للاستحقاقات التشريعية المقررة في 23 من

0: قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
1: كيجيو عندنا المرشحين ولا الاحزاب هما اللي كيطلبوا منا ان نطبعوا لهم. كان حنا كنساهموا بواحد كنساهموا بعض الافكار ديالنا في اطار القانون، وبالتالي كنخرجوا له داك الورقه اللي غادي يعطيها في حمله ديالو تكون سليمه.
0: حركية تستفيد منها سلسلة من المهن التي تبدو أوسع مما قد يتبادر إلى الذهن، فخلف قبعة انتخابية بسيطة قد تتدخل جهات عدة، من بينها ممون النسيج والخياط ومصمم الجرافيك والطبع أو المختص في الطباعة بالشاشة الحريرية، فيما تتطلب صناعة لافتة أو تغليف سيارة الاستعانة بمهارات أخرى.
1: هذه المناسبة اللي كان فكروا حنايا نجددوا الآلات ديالنا، أننا نجددوا نجيبوا آلات حديثة باش نبقاو حنايا متابعين الركب ديال الطباعة العصرية، ماشي فقط غير الرقمية حتى الأوفسيت.
0: وفي اليوم الموالي للاقتراع تبدأ قصة أخرى، إذ تستعيد الآلات تدريجيا نشاطها المعتاد، ويتم سحب الملصقات وتتوقف الطلبات الانتخابية وتطوي الورشات صفحة الانتخابات، وتبقى بعض القمصان والقبعات شاهدة في الشوارع على نشاط عابر جعل من الانتخابات خلال فترة الحملة ليس فقط منافسة سياسية وإنما أيضا سوقا موسميا قويا بالنسبة لورشات التصميم والطباعة.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي أمسنور والوكالة الدولية للطاقة الذرية تجددان بفيينا ترتيبات العملية المتعلقة بالمدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية، وذلك على هامش الدورة 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويجدد هذا الترتيب العملي الجديد الذي وقعه المدير العام لأمسنور سعيد مولين ونائبة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذرية المكلفة بالأمن والسلامة النوويين كارين هيرفيو بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى المنظمات الدولية بفيينا عز الدين فرحان. الترتيب الذي تم إبرامه في البداية سنة 2023. المدرسة الإفريقية للسلامة الإشعاعية المخصصة للهيئات التنظيمية في البلدان الإفريقية تشكل منصة للتعاون وتنمية الكفاءات، وتروم مواكبة تعزيز البنية التحتية التنظيمية الوطنية في مجال السلامة الإشعاعية وفقا لمعايير السلامة المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية لثالث وعشرين شتنبر الجاري بجهة الشرق على غرار باقي جهات المملكة مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. الهيئات السياسية المتنافسة خلال هذه المحطة تلجأ إلى تعبئة أطقم ميدانية لاسيما من فئتي الشباب والطلبة للاطلاع بمهام التواصل المباشر مع المواطنين والتعريف ببرامجها الانتخابية. وتتنوع هذه المهن العابرة بين توزيع المنشورات والمطويات بالأحياء والأسواق ومرافقة مسيرة المترشحين وصولا إلى تنظيم اللقاءات التواصلية وتدبير الجانب الإشهاري في الفضاء العام. ولا تقتصر الانعكاسات الإيجابية لهذه التعبئات الميدانية على الدخل المباشر الذي يحققه الشباب طيلة أيام الحملة، بل تمتد لتشمل انتعاشا في قطاعات مرتبطة بالعملية الانتخابية. وفي هذا الصدد تشهد المطابع إقبالا لطباعة المنشورات والملصقات بالموازاة مع الحركية التي تعرفها وكالة كراء السيارات لتأمين تنقلات الفرق اللوجستية، فضلا عن الرواج التجاري الذي تشهده عدد من القطاعات كالتموين والإطعام السريع والمقاهي. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أكد محمد وهو مسير مطبعة بوجدة أن هذه المحطة السياسية تمثل فرصة استثنائية بالنسبة لأرباب المطابع لرفع وتيرة العمل وتحقيق رواج تجاري مهم. وسجل أن هذا الانتعاش الذي تعرفه مختلف المطابع خلال هذه الفترة الانتخابية تستفيد منه أيضا قطاعات موازية وعلى رأسها تجارة الورق والثوب والحبر ومهن الطباعة الرقمية. من جهتهم أبرز عدد من

0: الشباب المنخرطين في الحملات الانتخابية في تصريحات مماثلة أن العمل الميداني خلال هذه الفترة يمثل بالإضافة إلى كونه فرصة لتأمين موردا ماليا إضافي تجربة تتيح لهم اكتساب خبرات في التواصل العمومي وتقنيات الإقناع وآلية العمل الجماعي. وهكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي الصرف لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغتشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
5: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أن تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
4: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 226530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18 855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
5: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة. فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كاركابا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
4: ودولياً، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري. في أمان الله.

0: ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين الدليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
4: الحمد لله
2: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
3: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذا مزوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهمن قيثو ذا النس أسرم ذا مزوارو زي عبعي سقوسة أسرم ذا مزوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السميانة مورتين من ذم الزوات تنون ذاك ذي مشاشن النس التفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشكل جخاكة تحت غاشين تنمل يتجنقي المنطقة ماني مزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبي نصف حال نيخي يتجميش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبي لاكارت ناسيونال انباب اسنو حنجا يمزيدي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو يجيشي ذا مخنبع والتشي عاود المستلزمات انتغوري حما اتعاون شوي تيواشونين نحاموشن واتجي شميش التعذر فوصية تانيتي سجريث ذي وسر مدام الزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغ تشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، كأس ديفيس لكرة المضرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق للثالث والعشرين من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات لازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
5: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أن أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
4: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 صفر 1387 الموافق ل2 يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 صفر 1440 الموافق ل26 أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
5: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
4: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بنانية اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
6: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز، وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
2: غيم راديو. غيم
1: راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
7: الحمد لله
6: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردي. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة كتجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة، إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش زيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي اللي كيحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل، وسط أجواء نابضة بالحياة. ولعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارب في مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والطريق مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح لتجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موعد إخباري جديد، والبداية بقراءة في أبرز العناوين. في الانتخابات التشريعية تسهيلات إدارية لضمان مشاركة الأطر والموظفين في عملية التصويت. في منتدى هانغتشو السيد عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، كأس ديفيس لكرة المدرب، المغرب يحسم يومه الأول أمام نيجيريا بالعلامة الكاملة. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أنه بمناسبة الانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء الموافق 23 من شتنبر 2026، فإن رؤساء الإدارات العمومية والمديرين العامين ومديري المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا رؤساء مجالس الجماعات الترابية مدعوون إلى منح التسهيلات اللازمة لكافة الأطر والموظفين والمستخدمين والأعوان التابعين لمختلف المصالح والمرافق العمومية من أجل أداء واجبهم الوطني وممارسة حقهم الشخصي في التصويت خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية دون الإخلال بالسير العادي للمرافق والمصالح العمومية. وأضاف المصدر ذاته أنه ترسيخا لقيم المواطن الحق، يهيب رئيس الحكومة بمسؤولي مؤسسات القطاع الخاص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الأطر والمستخدمين التابعين لهم من ممارسة حقهم في التصويت يوم الاقتراع. وفي نفس السياق، أكد أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد شيات أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. التفاصيل في التقرير التالي.
5: أوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أن أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
4: هذا وفي أفق الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 من شتنبر الجاري، تتصدر عدة نساء لوائح حزبية في عدد من الدوائر الانتخابية المحلية بجهة الدار البيضاء ستات. ويعكس هذا الحضور تطورا ملحوظا، إذ باتت مرشحات يتصدرن واجهة المنافسة الانتخابية المحلية بما يتجاوز آليات التمثيلية المخصصة للنساء المعروفة بنظام الكوتا. وأيضا على غرار باقي جهات المملكة، تشكل الحملات الترويجية المتعلقة بالاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر الجاري بجهة الشرق مناسبة لتوفير فرص شغل موسمية للشباب وخلق دينامية اقتصادية محلية تساهم في إنعاش عدد من القطاعات الخدماتية والتجارية. هكذا تبرز الاستحقاقات التشريعية بجهة الشرق كمحطة تتجاوز التنافس السياسي لتطلع بدور مباشر عبر الأنشطة الميدانية الموسمية في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وضخ دينامية مؤقتة في سوق الشغل بالجهة. في خبر آخر، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أعلنت أنه سيتم عند حلول الساعة 2 صباحا من يوم الأحد 20 شتنبر 2026 الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة بتوقيت غرينتش بتأخير الساعة ب60 دقيقة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة في تراب المملكة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش وذلك بتأخير الساعة ب60 دقيقة يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 22530 الصادر في 9 من محرم 1448 الموافق ل25 يونيو 2026 في شأن الساعة القانونية، ولا سيما مادته الأولى التي تنص على الرجوع إلى الساعة القانونية المحددة بموجب الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 455-67 الصادر في 23 من صفر 1387 الموافق للثاني من يونيو 1967 بشأن الساعة القانونية. وأشار المصدر ذاته إلى أنه بموجب المادة الثانية من المرسوم المذكور ينسخ ابتداء من التاريخ المحدد المرسوم رقم 2 18855 الصادر في 16 من صفر 1440 الموافق ل26 من أكتوبر 2018 المتعلق بالساعة القانونية. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حوكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديمغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مضطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة مما يمنحها امتيازا ديمغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. وفي هذا السياق ذكر السيد عمارة برؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى انبثاق إفريقيا قادرة على تثمين مؤهلاتها على نحو أمثل والاستناد إلى شبابها وجعل الابتكار والتعاون جنوب جنوب رافعتين لتعزيز السيادة وتحقيق الازدهار المشترك. وجهويا بورزازات، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بتجديد الأكاديمي وتعزيز الحوكمة الإدارية. ومع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل. وتأتي إعادة التنظيم هذه في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تفيلات. وبحسب جامعة ابن زهر، يروم هذا التنظيم الجديد تعزيز انسجام العرض التكويني وضمان ملائمة أفضل بين التكوينات ومجالات التخصص وتحسين التنظيم البيداغوجي والإداري للمؤسسات الجامعية. القطب الجامعي بورزازات عازم على مواصلة هذه الدينامية من خلال التوجه نحو مسالك تشجع التشغيل الذاتي والمقاولاتية وتساهم في تطوير السلاسل اللوجستية والمهارات الناعمة. فيما يخص الشأن الثقافي، عروس الشمال طنجة تحتضن بقصر المؤسسات الإيطالية فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. لنستمع للتقرير التالي.
5: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
4: ودوليا، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في اتصال هاتفي مع كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بوليس تطورات الأوضاع الإقليمية. وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان اليوم السبت أن هذه المباحثات تأتي في إطار المشاورات المتواصلة بين مصر والولايات المتحدة حول مختلف القضايا والمستجدات الإقليمية. وتابع المصدر ذاته أن الاتصال تناول آخر التطورات الخاصة بالأزمة مع إيران مع التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز احتراما لقواعد وأحكام القانون الدولي. وختاما بالخبر الرياضي، المنتخب المغربي لكرة المضرب أنهى منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة 2-2 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي السككيين بالرباط. وعزز المنتخب الوطني تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب بتغلبه على كانيس أبوا بالنتيجة ذاتها. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم مستمعينا لنهاية موعدنا الإخباري، في أمان الله.
2: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد.
3: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري، حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة 9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر

0: كتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر 7 من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20% فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بال جهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
3: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى

0: والتراب المحلي من جهة أخرى.
1: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
5: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
4: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
3: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
5: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
4: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
5: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
4: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد الناتشيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
2: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. الخبر من المصدر.
7: تمسكرت تنامورت نتسوريفتين وتمزواروت تيزمم نتزاني نغتين مل تمزواروت إلا دارك وزاني الطافن قوزني رتسموسي سقاسن أدا سورت كيستا دي الدرت أسكفلت لي كله يستوهما نغدو دارتنس زغ قوزي سقاسن تين مل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس نتغرين كريقات تزان أما يزمم هاني رخا يكسول فابورا المغرب كله تاما واسوس سقنيا نامور تين مل تمزواروت تسنون ديم شترك ننس أركان تأتين من تمزواروت كي تزانين غدرار ولا غزاغار ورف اللاكي لا بلا تفتوت سكرانتين من الياك يازن نيغ تزولت وسلم دمزوارو اللي لا نغتمنط اللي اختزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت اللي غيت تزمام وزان غلحالة المدنية نيغ تحت الكاغيت نتلاليت دل فوتوكوبين تكردات أنا مورت نباب نتزانت تين من الغصاد نورز نتيف لويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريجي واللوحيا موكريس أرتكا حتى يتغاوسي وين ولمود أفاد دات السيفسيس تاوجي وين تزانين هن دور تنجتي ويكادا سيانف زميمت غسل مدام زوارو اختياق انت غصاد هان مالا ذكر زمنت في الوين نيمان.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
8: البطولة تعرف بمشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
1: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
9: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير. ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
1: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لاريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو،
11: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية و تسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
5: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
4: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياقا تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
5: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
3: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
5: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
4: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
5: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
4: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
10: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
11: الشباب جزء أساسي من أي مجتمع، ولكن كيفاش تطور حضورهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية في المغرب؟ المسار عرف محطات بارزة من أبرزها خفض سن التصويت من 20-18 سنة، وهو ما وسع دائرة المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات. وفي انتخابات 2011 خصص 30 مقعد للشباب ضمن اللوائح الوطنية إلى جانب 60 مقعد للنساء في إطار تعزيز حضور فئات معينة داخل مجلس النواب. واليوم ما بقاش الرهان غير على مشاركة الشباب في التصويت، ولكن كذلك على حضورهم في الترشح والمشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة. وكيف ما تطور حضور الشباب، تطورت حتى الطرق اللي كيتواصلوا بها مع الأحزاب في الحملات. كيفاش انتقلنا من الملتقات إلى المنصات الرقمية؟ الجواب في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
6: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
1: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 جهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
0: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
1: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
10: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
8: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كانت شالج لطيرة اسكتلندا ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
1: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
9: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير. ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
1: المنتخب المغربي للرجال سجل بدايه ايجابيه في هذه المنافسات بفوزه على جنوب افريقيا قبل ان ينهزم بصعوبه امام استراليا، ثم يعود للانتصار امام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مباراتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل تنظيف اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه
2: المرحلة. أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعالم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
2: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا. التكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت، وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
2: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة بالضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
5: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، التصويت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وما يمكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
1: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
6: ريم راديو الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
7: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة.

0: أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموغ اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى، معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان، وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
0: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دور الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر، قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر، والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: ريم راديو.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعالم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياقا تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
3: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كان متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
2: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلات. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
1: في الشأن الثقافي صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز. إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
1: دوليا أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس،
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10-16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20-25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15-22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
0: الخبر من المصدر ريم راديو.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: غيم راديو. الخبر من المصدر.
2: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سيكاكيين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2 وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
5: الحمد لله
2: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
0: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2 وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
5: الحمد لله
2: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27
0: و2000. ريم راديو.
7: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العلم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
2: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
3: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
2: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
1: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
2: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
1: دوليا، أعلنت رئيسة تشيليا السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير موات، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
4: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
3: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
5: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
3: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لاريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بال جهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
7: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
3: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
3: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دور الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية، وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العلم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
8: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
6: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة
9: القيامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
10: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظن بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
9: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
8: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في تقرير التالي.
9: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
8: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا فهي لم تعرف أي تغيير كبير وجيد ريف بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
3: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة وكما سنقولوا أهل مكة أدرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء وعارف اللاعب الانسب لهذه المباريات. هاد
4: لا ليست كامله راه مزيان على ود تعرف لي جوغ تعرف طريقه اللعب ديالهم دونك يجمع ايكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
5: بالنسبه للتشكيله ديال محمد هوبيل الجديده كنظن على انها يعني منسجمه وكنظن على انها تكون نتائج ايجابيه في خصوصا في المباريات القادمه ان شاء الله.
6: الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: ريم راديو
6: إذاعة الأخبار المغربية.
9: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16

0: الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
1: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تدلى، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
5: الحمد لله جي
4: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردي. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
2: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة

0: انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية، وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة القيامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك.
3: نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية.
1: البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيليا السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير موات، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة الثانية والعشرين من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. للخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. كنظن بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 الجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
7: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
6: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: ثم سكر التنامور تنتسوري فتيني وتم زوارو تيوزم من شيران يسلم دم زوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم دم زوارو زير بعاني سقاسن أسلم دم زوارو أثوري دي يوستي مشان لابدانس إطغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل الناس تم واسنو السيمية نامور تنمل تم زوارو تتنون تيم الشور الناس إذا كان السيمية مزوارو يشيران يدران ولا يزغار ورغيف شي اللي غاسات الدود غرشان تنمل اللي يقدين ملان نغدى تزول تانو السلمة دم زوارو أنه يلانك تمنعط أنك تزغدى تاو إذا جيك الفوتوكوبين تنفول تنجي تزمم يشير ريقل على المدنية نغدى الشيط نتلاليت ذا الفوتوكوبين تشردتها نامور تنباب نوربا تنمل السادة ترزمتي فلوين خيوك ذخيوون الفرخة إسوريجي والنوحية مكريسة أرثكايا وتغاوسي وينو المودة أحماكة تسفسيسي خيطان اختوجي وين أدور تجد مميكة أدا سياونول زممتي يسلم دم زوارو مش تهري دا سا أداش النرز من تفلوين نمال
4: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين
9: غيم راديو
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو
4: سياسة مجتمع اقتصاد ثقافة ورياضة
9: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو حالة الطقس
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقع غرب الأطلس وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي
4: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو
4: المصداقية والخبر اليقين
9: غيم راديو
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
4: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو
4: الأخبار على مدار الساعة
9: غيم راديو
4: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الصناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية تسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العلم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز. إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك.
3: نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية.
1: البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
9: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
11: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب، مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
4: ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
6: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة.
12: programmation.
6: برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة. فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى، معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجة ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
13: أخبار المغرب والعالم.
14: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
13: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو.
1: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه
13: الفئة. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
15: البربري، العربي البربري، العربي. كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب، قوة تبوريدا، رشاقة القفز على الحواجز، وسحر أمسيات عروض الفروسية، تقاليد، تاريخ ورياضة. تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة.
13: إذاعة الأخبار المغربية
9: غيم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
12: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
16: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعالم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الصناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي، وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا. التكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كان متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلات. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة بالضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
9: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
6: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
7: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
6: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
9: غيم راديو. غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع عن لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر، قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر، والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب، وكذا بسهول تادلا. كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقع غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لها أجب الوجه المتوسط

0: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
0: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تدلى، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الصناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في

0: جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: في الشان الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكامة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أننا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيمها ذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير موات، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم للبلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
5: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
4: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
6: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير. إن شاء الله نحاول نديرو محاولة أخرى ونحاول نديرو مفاجأة ونحاول نفوزوا بهذه البطولة.
4: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
3: ريم راديو.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب، مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
3: الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
9: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهوية، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
10: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
4: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
11: الحمد لله
1: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27.
3: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعالم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الصناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياقا تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة القيامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في تقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
12: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
1: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة باثنين مقابل صفر لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2 وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
11: الحمد لله
1: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
12: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد الشيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسة العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر. برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 جهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
2: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
1: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
0: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: حالة الطقس.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
6: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين. موضوع ديالنا حول الوعد بالبيع ما زال متواصلا دائما رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
7: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
6: إذن الأستاذ منتصر، ما زال كنواصل الحديث حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. وصلنا عند نقطة مهمة متعلقة بمسألة التسبيق، ونذكر على أنه قلنا أنه التسبيق غير إلزامي مع دولة توافق الأطراف بعضيتهم أنه يعطي الطرف المستفيد للواعد واحد جزء من ثمن البيع اللي كيتسمى بالتسبيق، تفقوا تكتب في عقد الوعد بالبيع إلى آخره. تكلمنا أيضا على مسألة متعلقة بإعطاء التسبيق إما داخل المحاسبة ديال الموثق أو خارج المحاسبة ديال الموثق، لكن تكلمنا أو لبدين الحديث حول الإشكالات إلى تعطات الفلوس خارج محاسبة الموثق، لأنه داخل محاسبة الموثق في إطار وقع الفسخ ديال الوعد بالبيع واتفقوا الأطراف، ذاك المبلغ كيرجع مباشرة للمستفيد وكيسالي الأمر. لكن هذه تعطى خارج محاسبة الموثق يعني أنه تعطى ما بالأطراف بعضيتهم كيوقعون الإشكالات. تكلمنا على الإشكال الأول هو أنه ذاك الطرف الواعد ممكن يتصرف ذاك المبلغ، خداه تصرف فيه. نعم تصرف ذاك المبلغ، قال له أنا ما عنديش ما غادي يرجع لك، تسنى تنبيع تنقلب على ذلك الفلوس إلى آخره. لكن ربما توقع شي إشكالات أخرى اللي ما عندش قاع الدخل ديال ذاك الوعد فيها، مثلا حالة الوفاة ذاك السيد اللي غادي يبيع مثلا توفى، هذه من الإشكالات اللي كتطرح ولا تعطات الفلوس خارج المحاسبة ديال الموثق. إذا النصيحة ديالكم دائما أستاذي الفاضل، ونتحدثوا أيضا على بعض الإشكالات.
7: دابا هو الوعد بالبيع كما قلنا هو واحد العقد تمهيدي اللي كيفتح واحد الفتره طويله ديال واحد العلاقه كتبقى ما بين الطرفين، يعني ما بين الوعد بالبيع والبيع النهائي كتقدر تكون شهرين 3 شهور 4 شهور. هاد المده اللي كيقدروا يوقعوا فيها بزاف ديال الاحداث كما قلت لنا منها الوفاه، وكما قلت السيد يقدر السيد الا خد التسبيق ولا كان مهم ما يقدر يتصرف فيه، والاغلبيه ديال الناس كيصرفوا فيك القهوة اصلا. لاش هو بيع؟ هو بيع باش يشري ولا باش ولا محتاج الفلوس الى اخره. دونك هو كيتصرف في داك المبلغ. تي كما قال لك هذا حسنا يقول الاخر صبر عليا تنبيع الا كان العمليه ما تمش. وكما قلت انا بعد الحاله ديال الوفاه، ولا كان داك السيد اللي توفى لذاك البائع عنده ربما عنده خلا شي وحدين قاصرين، ولا خلا ربما شي واحد محجور عليه الى اخره، ولا ما سميته ما عندوش الاهليه، راه هذاك المشتري راه طاح في واحد الوضعيه اللي هو اللي يحسدوا عليه، لانه صافي كيولي الفلوس ديالو ما نقولوش مشاو، لان القانون دائما كيحمي، لان كاين وسائل اثبات وكاين العقد وكاين بزاف ديال المسائل، وني كتولي صعيب انه يسترد الفلوس ديالو بواحد الطريقه اللي هي سهله. علاش كنا دائما كنرجع نفس الموضوع؟ الا كنتي غتوقع واحد الوعد بالبيع وداك السيد طلب منك واحد التسبيق، الا كان شي مبلغ لا بأس به ماشي شي حاجه كبيره اللي ما يمكنلاش يكون عندها واحد اثر كبير عليك، ما كاين حتى شي مشكل. ولا كان شي طبق مثلا طبق 10 15 20 مليون، غتقول السيد هيا عند النوطير انا نحطها في المحاسبه ديال الموثق، وانا نخرج كريدي ونكمل عمليه البيع. الا فرض عليك وشرط عليك وقال لا والو انا ما بغيتيش عطاني ما نبيعش لك، ما يبيعش لك سيدي، ماشي ضروري تشري بديك ما عندك السيد. تقدر تمشي لواحد اخر تلقى واحد العقار واحد اخر وربما مواصفات احسن ويسيد نتسال معك، باش واحد ما يحطش راسو في الموقف، ما عمرك تحط راسك في واحد الموقف اللي من بعد تولي خصك تبقى ترغب وتقلب على الحلول باش تسترد الفلوس ديالك.
6: نعم واضح الاستاذ منتصر. اذا قلنا من بين الاشكالات توقع حاله الوفاه وتكلمتي عليها، يعني
7: بشكل حالات كاين غير الوفاه، كاين ربما يقدر يوقع حز عندك العقار يوقع
6: تمام، هذا هو اللي نتكلم عليه بالضبط. يعني باش نوضحوا للناس، عملتي مثلا الوعد بالبيع راه مازال الملكيه ما تحولتش في الاسم ديالك، الملكيه هي مازال في اسم طبعاً. الواعد مازال في سميت مول العقار مازال ما تحولت شيء. عطيتي داك المبلغ ديال التطبيق ولا ما كانش في داخل محاسبه المتيخ ما تعطاش المتيخ في المحاسبه ديالو وجا مثلا شي حجز داك السيد كيتسالو شي حد مشى
7: وصلنا شي حجز شي مبلغ كبير
6: تمام
7: شي مبلغ كبير يعني شي مبلغ اللي صعيب انه يديه
6: تمام وهذه ما بين الاشكالات بغض النظر السيد كان عاطي شي شيك ما تخلص شيء
7: وكاين الناس كيكونوا في حاله عسر
6: تمام
7: مرات كيكونوا بعض البائعين كيكون في حاله عسر يعني ما يقدر يطيح في واحد المشكل اللي صعيب عليه انه يحلو وانت عطيتي الفلوس يعني
6: هذه الاشكالات
7: اللي كتحط فهاد
6: الاشكالات نعم
7: فهاد الوضعيه واش كاين الناس واخا كتنبههم وكتوضح لهم المسائل ولكن كيقول كسيدي انا ما كاين حتى شي مشكل كياخذوا لو ريسك
6: نعم انا كيتحمل المساله يعني كيتحمل المسؤوليه ديالو وانا دائما
7: ما كنبغوش
6: لا كيتحمل المسؤوليه ديالو لان حنا الدور ديالنا يعني كاعلاميين كقانونيين هو المساهمه دائما هو المساهمه في نشر الثقافه والوعي القانونيين كنقولوا للناس انكم استشروا مع المختصين احنا كنتكلموا شوف مجموعه ديال الاشكالات متعلقه فقط بمساله التطبيق انسان كتبان له مساله عاديه نعطيه التطبيق يا سيدي عطيتي التطبيق غدا ولا بعد غدا داك السيد توفى انت امام اشكالات وتكلمت على مساله مهم الاستاذ منتصر هو خلى القصيرين وانت وليتي امام يعني واحد الدعوه كبيره تسنى
7: نعم واحد اخرى هو انا كتلقى مثلا داك السيد اللي يشري الدار في اغلبيه الحالات كتقرر استنى انفيستيسمون ديال توت اون في
6: نعم.
7: حياته كامله هو كيجمع في داك الفلوس
6: نعم.
7: وجيت لواحد ديك الفلوس بديك السهوله لا الانسان خصو يتريط
6: نعم كيف ما قلتي مجموعه ديال الاشكالات ممكن توقع وكنذكر الانسان دائما يستشار مع المختصين احنا امام تطبيق يعني ولا تعطى كننصحوا على انه ولا كان يتعطى التطبيق يتعطى داخل محاسبه المتيق لانه كيجنبك واحد المجموعه ديال الاشكالات نعم. المستقبليه
7: كيبقى فلوسك مضمونين
6: كيبقى فلوسك مضمونين وانا كنذكر ربما داك العقار مازال ما ماشي ربما اكيد انه مازال ما تحولش في الاسم ديالك اذا ربما انه يحجز عليه ربما يوقع شي تقييد احتياطي ربما انه تبان شي اشكالات اخرى اذا ضمن الحق ديالك عن طريق تقول له لا سيدي بغيتي المبلغ انا نحطه في المحاسبه ديال المتيخ وانا ضمن حقي
7: يقدر شي بائع بالنيه اللي عنده نيه سيئه يستغل داك الظرف
6: نعم
7: يقدر يولي يدير لك الشونطاج يعني باش تكمل يكمل معاك البيع انت لان صافي وليتي تحت الرحمه ديالو
6: تمام خاصه ولا كان مبلغ
7: ديال
6: مبلغ
7: كبير الله يقولك سيدي وزيدني انا الدار ديالي ولا تساوي اكثر
6: خاصك
7: تزيدني باش نجي نسني معاك البيع
6: خاصه ولا كان مبلغ ديال كيف ما قلت مبلغ تسبيق اللي هو مبلغ كبير نتكلموا على مساله ديال الوصل
7: نعم
6: انسان جا وعطى التسبيق بالفعل الموثق
7: نعم.
6: والموثق قال له راني هاد الفلوس ديالك هي في المحاسبه ديال الموثق في داك الحساب نعم في داك الحساب لهذا صندوق الايداع والتدبير نعم. واش خاصو يطلب الوصل داك السيد يطلب الوصل ديالك
7: طبعا هو اي بلاك كتعطي الموثق
6: نعم.
7: في المعتزل كيخصك تاخذ وصل
6: نعم ولا خاصو يطلبوا يعني انه في اطار دائما يعني
7: دائما نعم. كيتعطى يعني صراحه كيتخلي هو واحد خصو يكون شويه عنده شويه ديال لا باسيونس يعني شويه ديال الصبر لانه واحد الوصل ما كتكتبش بيد واحد الوصل كيدير بلو سيستم
6: نعم.
7: حنا الخدمه ديال المتسقين ولا 90% كلها ديجيتاليزي كلها ب يعني بالحاسوب
6: نعم.
7: كلها رقميه فهذاك الوصل يعني خص كندخلوا لو سيت ديال لو سي دي جي وكندخلوا المعطيات وكنوقعوا بطاقه الكترونيه باش عاد كيخرج داك الوصل الخلاصه هو انه لا طاء ان شيك بغى الوصيصين واحد نص ساعه ولا ساعه لو طون لي واش داك الوصل ياخذ الوصل ديالو يعني ما يقول ماشي راه في البلاصه يعني بحال
6: تمام لا ماشي مساله يعني
7: ولكن الى عطى التصبيح
6: ماشي مساله سهله نعم استنى شويه
7: الى دار الى دار الى دار تحويل بنكي الى مشى الى ما كاين اللي كيكون مثلا كيتعامل بيس بيس كيجي عند الموثق كيعطيه واحد الوثيقه باذن
6: بالايداع
7: بالايداع كيجي كان اوتوريزاسيون دو فيرسومون كنقول لي مثلا عنده واحد 10% اس بيس لان كاين باقي واحد لي سيكتور هنا في المغرب باقيين كيتعاملوا بلي سبيس
6: ولكن كنذكروا انه في اطار المقتضيات اللي تكلمت عليها المقتضيات جديده ولا تعامل بلي سبيس يكون على باله انه يخلص واحد 2% زايده
7: لا في الحاله اللي يمشي فيرسيون في صندوق اداره التدبير ما دخلش في هذا الاطار
6: ما دخلش في هذا الاطار
7: ما دخلش
6: في مزيان يعني انه في حاله
7: اللي يكون التعامل كيكون ما واضحش
6: نعم
7: اما لا جاب لي سبيس وجا عند الموثق وقال لي انا عندي مثلا واحد 10 مليون ولا عندي واحد 5 مليون بغيت نودعها في حساب ديال صندوق اداره التدبير كنعطيه واحد الوثيقه هذيك ما دخلش في هذا الاطار ديال 2%
6: نعم ممتاز
7: هذه الله كانت واحد الجواب توضيحي ديال المدير العام الضرائب مشكوره من بعد السؤال ديال الهيئه الوطنيه للموثقين على هذه النقطه بالضبط وكان الاستجابه وكان الجواب على انه ما دخلش في هذا الاطار كنعطي واحد الورقه كيمشي للصندوق اداره التدبير كيفيرسي داك الفلوس كيعطيو ليه هما واحد التوصيل اول ديال باش فيرسا وكيجي عند الموثق باش عاد كيصاوب ليه التوصيل ديال صندوق اداره التدبير
6: نعم واضح.
7: مسألة بسيطة، مسألة نعم. ماشي شي حاجة اللي صعيبة، وكما قلت خص يكون المواطن ملي يجي خص يكون شوية ديال ديال ديال الصبر مع، لأن ولاو دابا المواطن عنده بزاف ديال الإكراهات.
6: نعم.
7: ولا بزاف ديال الالتزامات ولا بزاف المسائل، خصير يصبر واحد شويه وطوني توجد ليه.
6: نعم، والاكيد الانسان باش كيضمن الحق ديالو غا مع الصبر كيكون كل شيء،
7: حتى
6: هو ولا خدا الوصل ديالو كيمشي مطمئن، كيمشي لدارو مطمئن، خدا الوصل ديالو كيعرف الفيسات ديالو راهم في امان.
7: وجميع الاحوال اللي سمحتي يا استاذ هشام، هو حتى لا دار فيرمو
6: نعم
7: تحويل بنكي، راه بين كيدير صندوق الايداع والتدبير. الى دار الاس بي راه مشى صندوق الايداع
6: والتدبير. نعم.
7: الى عطى ان شيك راه يمكن ليه يدير ما بين ديك لي دو باغ، كيدير سي دي جي.
6: نعم.
7: يعني داك لو شيك ممكن ليه يتصرف الا في حساب ديال صندوق الاداره
6: والتدبير. نعم، ممتاز استاذي الفاضل. ومؤخرا وانت كتكلم يعني على الحساب ديال صندوق الاداره والتدبير اللي كيفتحوا الموثق اللي كيكون خاص يعني بديك العمليه. نعم. المتعلقه
7: حساب الودائع.
6: حساب الودائع. نعم. سمعنا على انه كاينه شي اتفاقيه مؤخرا ما بين النيابه العامه وما بين لا سي دي جي.
7: نعم.
6: في اطار دائما الحفاظ على الحقوق ديال المواطنين.
7: نعم.
6: وايضا بطبيعه الحال بشراكه مع هيئه الموثقين الاستاذ منتصر.
7: لا، هو اتفاق ما ظنش انا دخلت فيه هيئه الموثقين.
6: نعم.
7: هو اتفاق ما بين النيابه العامه، رئاسه النيابه العامه وصندوق اداره التدبير.
6: نعم.
7: بما يخص الاشعارات اللي كيرسل صندوق اداره التدبير للنيابه العامه والمجالس الجهويه.
6: نعم.
7: دابا باش نوضحوا للمواطنين، ملي كيجي داك السيد عنده واحد الشري واحد العمليه واحد الشري واحد العقار، وكيعطي داك الشيك اللي عنده في صندوق اداره التدبير، كندير في النهار الاول كندير لائحه المستفيدين. شكون هما لائحه المستفيدين اللي كندير في داك التوصيل؟ راه ملي كنعطيك التوصيل راه كنعطيك في واحد لائحه المستفيدين، كنقول بانه مثلا الاستاذ فلان فلاني، السيد فلان فلاني عطاني شيك ديال مثلا مسحوب على البنك فلان فلاني،
6: وكنديروا
7: بانه شكون هما المستفيدين. غالبا كنديروا المشتري اللي عطاني الشيك، لان ربما ما تمتش العمليه باش كنرد ليه الشيك ديالو، كنديروا البائع.
6: نعم.
7: وكنديروا البنكة الا مثلا عنده ربما شي قرض بنكي ولا شي حاجه داك البائع باش نخلصوا
6: البنك،
7: ونقدروا نديروا الموثق الا كانوا شي مصاريف.
6: نعم.
7: يعني داك الفلوس خصو يخرج لواحد من هاد الاشخاص اللي ذكرنا من المستفيدين.
6: نعم.
7: الا وقع تغيير، مثلا درت مثلا نقدر ندير بالخطا، مثلا درت بان من لائحه المستفيدين البنك الشعبي مثلا.
6: نعم.
7: وصرفتوا البنكة اخرى، كيمشي اشعار المجلس الجهوي للموثقين، وكيمشي اشعار للنيابه العامه كيقولوا بانه الموثق فلان فلاني راه خرج واحد الشيك لواحد السيد اللي ما كاينش في لائحه المستفيدين.
6: نعم، ممتاز.
7: ديك الساعات النيابه العامه والمجلس الجهوي كيقدروا العمليه واش فعلا هو خطا.
6: نعم.
7: واش ربما كان جو ظروف، ربما كما قلتي قبيله قلتي الوفاه.
6: نعم.
7: الوفاه مثلا، انا درت لائحه المستفيدين واحد السيد، واحد السيد مات.
6: نعم.
7: من دخل الورثه ديالو السي دي جي ما كتدخلش في المسائل، هي تغير المستفيد.
6: نعم.
7: فهي كترسل رساله للنيابه العامه ورساله للمجلس.
6: نعم.
7: الخلاصه هو انه هذوك الاشعارات كانت كتابيا، دابا غتولي
6: الكترونيا
7: بطريقه الكترونيه.
6: نعم، ممتاز. وهذا كله يعني داخل في اطار الاسهام في الامن التعاقدي، ومن اجل دائما الحفاظ على الودائع ديال المواطنين.
7: نعم.
6: وكيبقى دائما الموثق مصدر ثقه.
7: أكيد.
6: لكن من اجل المزيد من الفعاليه كاين هاد الاتفاقيات الى غير ذلك.
7: نعم.
6: كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه التوضيحات. دائما ونحن نتكلم عن موضوع التسبيق في اطار الموضوع العام هو الوعد بالبيع. شكرا. مرحبا. لكم مره اخرى.
7: مرحبا استاذ هشام.
6: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقات اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس، كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
8: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال تنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة.

0: عددا من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20% فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم

0: المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى 11 ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكامة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آليات الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في تقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك.
3: نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية.
1: البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. للخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية إيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل ناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر.
7: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، تعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين تعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي، بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
4: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
8: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
5: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تدلى، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
4: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. غيم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعالم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الصناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتتنافس تسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى الحادية عشر ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليم تنغير وزاجورة وفجيج والرشيدية وميدلت وورزازات، كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا. التكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك.
3: نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول بالضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
4: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
10: الشباب جزء أساسي من أي مجتمع، ولكن كيفاش تطور حضورهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية في المغرب؟ المسار عرف محطات بارزة من أبرزها خفض سن التصويت من 20 إلى 18 سنة، وهو ما وسع دائرة المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات. وفي انتخابات 2011 خصص 30 مقعد للشباب ضمن اللوائح الوطنية إلى جانب 60 مقعد للنساء في إطار تعزيز حضور فئات معينة داخل مجلس النواب. واليوم ما بقاش الرهان غير على مشاركة الشباب في التصويت، ولكن كذلك على حضورهم في الترشح والمشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة. وكيف ما تطور حضور الشباب، تطورت حتى الطرق اللي كيتواصلوا بها مع الأحزاب في الحملات. كيفاش انتقلنا من الملتقات إلى المنصات الرقمية؟ الجواب في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
9: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل التعديل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه
4: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهوية ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
8: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
5: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن غماب راديو ريم راديو.
13: ريم راديو
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعالم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى الحادية عشر ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليم تنغير وزاجورة وفجيج والرشيدية وميدلت وورزازات، كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشان الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيليا السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا فهي لم تعرف أي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
1: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة وكما سنقولوا لو ما كادر بشعابها المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء وعارف اللاعب الأنسب لهاد المباريات هادو.
2: هاد لاليست كاملة راه مزيان على ود تعرف لي جوغ تعرف طريقة اللعب ديالهم دونك يجمع إيكيب ديال الدراري ديال اللي تيعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
3: بالنسبة للتشكيلة ديال محمد هوبي الجديدة كنظن على أنها يعني منسجمة وكنظن على أنها تكون نتائج إيجابية خصوصا في المباريات القادمة إن شاء الله.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.

0: 20 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
1: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن لانتخابات 23 تنبير بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
0: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العلم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها

0: فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى الحادية عشر ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالتي وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عمالتي وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملتي وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعملتي وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشان الاقتصادي بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكامة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هذا التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أننا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
0: إعادة تنظيمها ذات تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
1: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
0: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
1: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير موات، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
4: ريم راديو.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 بال الجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
6: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
5: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
4: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و 16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و 25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و 22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
4: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة. فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجة ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.

0: إنساني ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العلم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى 11 ليلا من اليوم الأحد بكل من عملاتي وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج ورشيدية وميدلت وورزازات، كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللت حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز. إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك.
5: نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية.
3: البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
2: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير موات، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة. وإلى التفاصيل، في البداية أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية. ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي، بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعه. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري ب3 جولات لـ0 في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25-21، والثانية 25-18، والثالثة 25-21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز ب3 أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريليبوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني وسع يونيون سان جلواز الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريستوفالوسي بضربة رأس في 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
1: الخبر من المصدر.
8: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
9: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
8: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
10: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعالم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الصناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
5: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى 11 ليلا من اليوم الأحد بكل من عملاتي وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات، كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كان متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا، والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز. إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
2: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير موات، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.
11: ريم راديو.
6: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
12: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. البيئة العامة كتعد فضاءات مشتركة كيلتقي فيها أفراد كينتميو الخلفيات اجتماعية وثقافية ونفسية مختلفة، فالقطار والحافلة والحديقة والمقهى وقاعات الانتظار والأسواق وغيرها ماشي مجرد أماكن للعبور أو قضاء وقت معين، وإنما هي فضاءات للتفاعل الاجتماعي كتقطع فيها أنماط متعددة من السلوك والتوقعات والقيم. ومن بين الظواهر اللي كتبرز داخل هذه الفضاءات ظاهرة الأفراد المزعجون. هم أفراد كتصدر منهم سلوكيات كتجاوز الحدود المقبولة اجتماعيا وكتسبب للآخرين الضيق أو التوتر أو الإحراج، وأحيانا كتكون مصدر حقيقي للنزاع. والمشكلة ماشي في اختلاف الأفراد، لأن الاختلاف جزء طبيعي من الحياة الاجتماعية، وإنما في عدم احترام القواعد الضمنية اللي كتنظم الوجود المشترك في مكان معين. في القطار مثلا مثلا يقدر يصادف المسافر فرد كيتكلم بصوت مرتفع في الهاتف او يشغل موسيقى بدون سماعات او يحتل المساحة كتفوق اللي كيحتاج لها او يصرع للحديث مع افراد ما عندهمش حتى رغبة في التواصل معه. وفي الحافلة يقدر يظهر السلوك المزعج في صورة التدافع او تجاوز الدور او عدم احترام خصوصية الاخرين. اما في الحدائق والاماكن المفتوحة فكيتجسد هذا السلوك في الصراخ او السلوك العدواني او ازعاج الاسر والاطفال او استعمال المكان بطريقة كتحرم الاخرين من حقهم في الاستفادة منه. من المنظور السلوكي ما يمكنش تفسير هذه التصرفات دائما باعتبارها دليل على سوء النية. يقدر يكون البعض منها ناتج على ضعف الوعي بالقواعد الاجتماعية او الاختلاف في التنشئة او عدم ادراك الفرد تأثير سلوكه على الاخرين. فالفرد اللي كيتحدث بصوت مرتفع يمكن ما يشعرش بان صوته مزعج، والفرد اللي كيقترب اكثر من اللازم من الاخرين يمكن تكون عنده حدود مختلفة للمسافة الشخصية. لذلك فالسلوك المزعج كيرتبط جزئيا باللي ممكن تسميته بالمعايير الاجتماعية الضمنية، اي القواعد غير المكتوبة اللي كيتعلموها الافراد من خلال الاسرة والمدرسة والمجتمع والخبرة اليومية. هاد السلوكيات كتجي من التنشئة الاجتماعية اللي كيكون عندها دور اساسي في تشكيلها. فالطفل اللي كيتعلم من الصغر احترام الدور ديالو وخفض الصوت في الاماكن المشتركة وكيتعلم يحترم خصوصية الاخرين كيكون اكثر استعداد للالتزام بهاد القواعد من اللي كيصبح راشد. فغياب التربية على المسؤولية الاجتماعية كيؤدي لظهور انماط من السلوك الاناني المزعج، بحيث كينظر الفرد للمكان العام باعتباره امتداد للمجال الخاص وكيتصرف وفق رغباته الشخصية بدون اعتبار كافي لراحة الآخرين. ويمكن تساهم الضغوط النفسية واليومية في ظهور السلوك المزعج، فالازدحام والتعب والانتظار الطويل والحرارة وضغط العمل والمشاكل الأسرية والاقتصادية كتخلي قدرة الفرد على ضبط انفعالاته قليلة. على هذا الأساس كنلاحظوا أحيانا أن فرد كيبان هادئ في ظروف عادية يقدر يصبح سريع الغضب أو صاخب في موقف كيتسم بالازدحام أو التأخير. ومع ذلك ربط السلوك بالضغط النفسي ماشي مبرر، لأن المجال العام كيقوم على مبدأ أساسي هو أن حرية الفرد في التصرف كتوقف من اللي كتبدأ تضر راحة الآخرين أو كتمس بحقوقهم، وكتزيد الظاهرة كتتعقد من اللي كيتحول السلوك المزعج لسلوك استفزازي أو عدواني. كين أفراد ما كيكفيهمش إحداث الضجيج أو الفوضى، ولكن كيستمتعوا بإثارة ردود أفعال الآخرين أو كيدخلوا في مشاجرات لأسباب تافهة أو كيحاولوا فرض حضورهم بالقوة. وهنا كتنتقل المسألة من مجرد اختلاف العادات، المشكلة كتتعلق بإدارة الانفعالات والقدرة على احترام الحدود الاجتماعية. والمواجهة المباشرة مع هاد الأفراد تقدر توصل لتصعيد الموقف، لذلك كيكون التجاهل أحيانا أكثر فاعلية، خصوصا من اللي كيكون السلوك عابر وما كيمثلش خطر حقيقي. من جهة أخرى رد فعل الآخرين تجاه الفرد المزعج كيكشف جانب مهم من الثقافة الاجتماعية. فبعض الأفراد كيفضلوا الصمت حتى من اللي كيتعرضوا للإزعاج خوفا من النزاع أو من رد فعل عدواني، بينما كيميل آخرون للمواجهة السريعة. وتقدر تحول المواجهة نفسها المشكلة أكبر من السلوك الأصلي. لذلك هنا كتبان أهمية المهارات الاجتماعية في إدارة المواقف المزعجة. فالتنبيه الهادئ والمحترم من اللي كيكون ضروري يقدر يكون أكثر فاعلية من التوبيخ والإهانة. ويمكن طلب خفض الصوت مثلا بدلا من استخدام لغة اتهامية كتدفع الطرف الآخر للدفاع على نفسه كأنه هو اللي عنده الحق. والمؤسسات أيضا كتحمل المسؤولية في الحد من هذا الظاهرة. فوسائل النقل والحدائق والمرافق العامة وغيرها كتحتاج لقواعد واضحة وإشارات إرشادية وآليات مناسبة للتدخل من اللي كتوقع هاد السلوكيات المزعجة، وتطبيقها بصورة منتظمة كيساهم في ترسيخ فكرة أن الفضاء العام ماشي ملك للفرد.

0: المغرب والعالم. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعالم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو أعمار يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط

0: البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى 11 ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات، كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عمالات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشان الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياقا تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. كنظن بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أننا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. بقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز الجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللت حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM، تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة الثالثة والعشرين لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة. فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى، معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجة ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
4: الإذاعة الأقرب إليكم كريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
6: Vous avez un enfant âgé de 4 ou 5 ans ? Ne le privez pas d'une étape essentielle de sa vie, l'enseignement préscolaire. Il constitue une étape obligatoire et fondamentale dans le parcours scolaire de chaque enfant. Et l'inscription ? Elle est simple et gratuite, partout au Maroc. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, avec ses partenaires, met l'enseignement préscolaire à la disposition des enfants, aussi bien en milieu urbain que rural. Il vous suffit de vous rendre à l'école ou à l'unité d'enseignement préscolaire la plus proche de votre domicile, muni d'une copie de la page de l'enfant dans le livret de famille ou de son acte de naissance, ainsi que d'une copie de la carte nationale d'identité de son représentant légal. Aujourd'hui, l'école inclusive ouvre ses portes à tous. Elle considère que la différence n'est pas un obstacle et fournit les fournitures scolaires afin de n'imposer aucune charge supplémentaire aux familles. Ne laissez pas votre enfant manquer cette étape essentielle. Inscrivez-le à l'enseignement préscolaire. Un bon départ aujourd'hui lui ouvre de plus grandes perspectives demain. Campagne nationale Routoisil Oula pour l'inscription des enfants à l'éducation préscolaire.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 جهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
7: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
5: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
4: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية تسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العلم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى الحادية عشر ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشان الاقتصادي بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك.
9: نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية.
1: البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير موات، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي لنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
10: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل تكليف اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: أهلا وسهلا بكم مستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة، إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش زيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي اللي كيحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل، وسط أجواء نابضة بالحياة. ولعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارب مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح اللي كتجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو،
4: الخبر من المصدر. ريم راديو، حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
11: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
13: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
14: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس. هذا البرنامج الذي نروم من خلاله الإسهام في نشر الثقافة والوعي القانونيين. موضوع ديالنا حول الوعد بالبيع ما زال متواصلا دائما رفقة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بمدينة سلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
15: مرحبا أستاذ هشام، شكرا للاستضافة.
14: إذن الأستاذ منتصر، ما زال كنواصل الحديث حول عقد الوعد بالبيع المتعلق بالعقار. وصلنا عند نقطة مهمة متعلقة بمسألة التسبيق، ونذكر على أنه قلنا أنه التسبيق غير إلزامي مع دولة توافق الأطراف بعضيتهم أنه يعطي الطرف المستفيد للواعد واحد جزء من ثمن البيع اللي كيتسمى بالتسبيق، تفقوا تكتب في عقد ديال الوعد بالبيع إلى آخره. تكلمنا أيضا على مسألة متعلقة بإعطاء التسبيق إما داخل المحاسبة ديال الموثق أو خارج المحاسبة ديال الموثق، لكن تكلمنا أو لبدين الحديث حول الإشكالات إلى تعطى الفلوس خارج محاسبة الموثق، لأنه داخل محاسبة الموثق في إطار وقع الفسخ ديال الوعد بالبيع واتفقوا الأطراف ذاك المبلغ كيرجع مباشرة للمستفيد وكيسالي الأمر، لكن اللي تعطى خارج محاسبة الموثق يعني أنه تعطى ما بالأطراف بعضيتهم كيوقعون الإشكالات. تكلمنا على الإشكال الأول هو أنه ذاك الطرف الواعد ممكن يتصرف ذاك المبلغ خداه تصرف فيه
15: كيتصرفوا
14: فيه. نعم تصرف داك المبلغ قال له انا ما عنديش ما غادي نرجع لك تسنى تنبيع تنقلب على ذوك الفلوس الى اخره. لكن ربما توقع شي اشكالات اخرى اللي ما عندش كاع الدخل ديال داك الوعد فيها، مثلا حاله الوفاه داك السيد اللي غادي يبيع مثلا توفى، هذه من بين الاشكالات اللي كتطرح ولا تعطات الفلوس خارج المحاسبه ديال الموثق. اذا النصيحه ديالكم دائما استاذي الفاضل ونتحدثوا ايضا على بعض الاشكالات.
15: دابا هو الوعد بالبيع كما قلنا هو واحد العقد تمهيدي اللي كيفتح واحد الفتره طويله ديال واحد العلاقه كتبقى ما بين الطرفين، يعني ما بين الوعد بالبيع والبيع النهائي كتقدر تكون شهرين 3 شهور 4 شهور. هاد المده اللي كيقدروا يوقعوا فيها بزاف ديال الاحداث كما قلت لنا منها الوفاه، وكما قلت السيد يقدر السيد الا خد التسبيق ولا كان مهم انا قدرت تصرف فيه، والاغلبيه ديال الناس كيصرفوا فيك القهوة اصلا لاش هو بيع، هو بيع باش يشري ولا باش ولا محتاج الفلوس الى اخره. دونك هو كيتصرف في داك المبلغ. تي كما قال لك هذا حسني يقول الاخر صبر عليا تنبيع الى كان العمليه ما تمش. وكما قلت انا بهذه الحاله ديال الوفاه، ولا كان داك السيد اللي توفى لذاك البائع عنده ربما عنده خلا شي وحدين قاصرين ولا خلا ربما شي واحد محجور عليه الى اخره، ولا ما سميتو ما عندوش الاهليه، راه هذاك المشتري راه طاح في واحد الوضعيه اللي هو اللي يحسدوا عليه، لان صافي كيولي الفلوس ديالو ما نقولوش مشاو، لان القانون دائما كيحمي، لان كاين وسائل اثبات وكاين العقد وكاين بزاف ديال المسائل، وني كتولي صعيب انه يسترد الفلوس ديالو بواحد الطريقه اللي هي سهله. علاش كنا دائما كنرجعوا نفس الموضوع، الا كنتي غتوقع واحد الوعد بالبيع وداك السيد طلب منك واحد التسبيق، الا كان شي مبلغ لا بأس به ماشي شي حاجه كبيره اللي ما يمكن لهاش يكون عندها واحد الاثر كبير عليك، ما كاين حتى شي مشكل. ولا كان شي طبعه مثلا طبعه 10 15 20 مليون غتقول السيد هي عند النوطير انا حطها في المحاسبه ديال الموثق وانا نخرج الكريدي ونكمل عمليه البيع. الا فرض عليك وشرط عليك وقال لا والو انا ما بغيتيش عطاني ما نبيعش لك، ما يبيعش لك سيدي، ماشي ضروري تشري بديك ما عندك السيد. تقدر تمشي لواحد اخر تلقى واحد العقار واحد اخر وربما مواصفات احسن ويسيد نتسال معك باش واحد ما يحطش راسه في الموقف، ما عمرك تحط راسك في واحد الموقف اللي من بعد تولي خصك تبقى ترغب وتقلب على الحلول باش تسترد الفلوس ديالك.
14: نعم واضح الاستاذ منتصر. اذا قلنا من بين الاشكالات توقع حاله الوفاه وتكلمتي عليها، يعني
15: بشكل حالات كاين غير الوفاه كاين ربما يقدر يوقع حز عندك العقار يوقع
14: تمام، هذا هو اللي نتكلم عليه بالضبط. يعني باش نوضحوا للناس عملتي مثلا الوعد بالبيع راه مازال الملكيه ما تحولتش في الاسم ديالك، هي مازال في اسم طبعاً. الواعد مازال في سميت مول العقار مازال ما تحولت شيء. عطيتي داك المبلغ ديال التسبيق ولا ما كانش في داخل محاسبه الموثق، ما تعطاش الموثق في المحاسبه ديالو وجا مثلا شي حجز داك السيد كيتسالو شي حد مشى
15: وصلنا شي حجز شي مبلغ كبير
14: تمام
15: شي مبلغ كبير يعني شي مبلغ اللي صعيب انه يديه
14: تمام. وهذه ما بين الاشكالات بغض النظر السيد كان عاطي شي شيك ما تخلص شيء،
15: وكاين الناس كيكونوا في حاله عسر
14: تمام
15: مرات كيكونوا بعد البائعين كيكون في حاله عسر، يعني ما يقدر يطيح في واحد المشكل اللي صعيب عليه انه يحلو وانت عطيتي الفلوس، يعني
14: هذه
15: الاشكالات اللي كتحطوا في فهاد
14: الاشكالات. نعم
15: هاد الوضعيه واش كاين الناس واخا كتنبههم وكتوضح لهم المسائل ولكن كيقول كسيدي انا ما كاين حتى شي مشكل كياخذوا لو ريسك.
14: نعم انا كيتحمل المساله يعني كيتحمل المسؤوليه ديالو وانا دائما
15: ما كنبغوش
14: لا كيتحمل المسؤوليه ديالو لان احنا الدور ديالنا يعني كاعلاميين كقانونيين هو المساهمه دائما هو المساهمه في نشر الثقافه والوعي القانونيين. كنقولوا للناس انكم استشروا مع المختصين، احنا كنتكلموا شوف مجموعه ديال الاشكالات متعلقه فقط بمساله التطبيق. انسان كتبان له مساله عاديه انا عطيت التطبيق لا سيدي عطيتي التطبيق غدا ولا بعد غدا داك السيد توفى انت امام اشكالات وتكلمتي على مساله مهمة الأستاذ منتصر هو خلى القاصرين وانت وليتي امام يعني واحد الدعوة كبيرة تسنى
15: نعم واحد اخرى هو انك تلقى مثلا داك السيد اللي يشري الدار في الاغلبية الحالات كتقرا استنى انفيستيسمون ديال توت اون في حياته كاملة هو كيجمع في داك الفلوس وجيت لواحد ديك الفلوس بديك السهولة لا الانسان خصو يتريط.
14: نعم كيف ما قلتي مجموعة ديال الاشكالات ممكن توقع، وكنذكر الانسان دائما يستشر مع المختصين. احنا امام التطبيق يعني ولا تعطى كنصحوا على انه ولا كان يتعطى التطبيق يتعطى داخل محاسبة الموثق لانه كيجنبك واحد المجموعه ديال الاشكالات المستقبليه.
15: كيبقى فلوسك مضمونين،
14: كيبقى فلوسك مضمونين. وانا كنذكر ربما داك العقار مازال ما ماشي ربما اكيد انه مازال ما تحولش في الاسم ديالك، اذا ربما انه يحجز عليه، ربما يوقع شي تقييد احتياطي، ربما انه تبان شي اشكالات اخرى. اذا ضمن الحق ديالك عن طريق تقول له لا سيدي بغيتي نبلغ انا نحطه في المحاسبه ديال المتفق ونقدم حقي.
15: يقدر شي بائب بالنيه الى عنده نيه سيئه اي استغل داك الظرف،
14: نعم
15: يقدر يولي يدير لك الشونطاج يعني باش تكمل يكمل معاك البيع، لان صافي وليتي تحت الرحمه ديالو.
14: تمام، خاصه ولا كان مبلغ
15: ديال واحد اللي ما كيخافش الله يقول لك سيدي وزيدني انا الدار ديالي ولا تساوي اكثر،
14: تمام
15: زيدني باش نجي نسني معاك البيع.
14: خاصه ولا كان مبلغ ديال كيف ما قلت مبلغ التسبيق اللي هو مبلغ كبير. نتكلموا على مساله ديال الوصل.
15: نعم،
14: انسان جا وعطى التسبيق بالفعل الموثق،
15: نعم.
14: والموثق قال له راني هاد الفلوس ديالك هي في المحاسبه ديال الموثق في داك الحساب، نعم في داك الحساب لدى صندوق الايداع والتدبير، نعم. واش خاصو يطلب الوصل داك السيد يطلب الوصل ديالك؟
15: طبعا هو اي مبلغ كتعطيه الموثق في المعتزل كيخصك تاخذ وصل،
14: نعم، ولا خاصو يطلبه يعني انه في اطار دائما
15: يعني دائما كيتعطى يعني صراحه كيتخذ. هو واحد خصو يكون شويه عنده شويه ديال لا باسيونس يعني شويه ديال الصبر، لانه واحد الوصل ما كتكتبش بيد، واحد الوصل كيدير بلو سيستيم. دابا حنا الخدمه ديال الموثقين ولات 90% كلها ديجيتاليزي، كلها ب يعني بالحاسوب،
14: نعم.
15: كلها رقميه. فهذاك الوصل يعني خص كندخلوا لو سيست لو سيت ديال لو سي دي جي وكندخلوا المعطيات وكنوقعوا بطاقه الكترونيه باش عاد كيخرج داك الوصل. الخلاصه هو انه لا عطى ان شيك بغى الوصيصين واحد نص ساعه ولا ساعه لو طون لي واش داك الوصل ياخذ الوصل ديالو يعني ما يقول ماشي راه في البلاصه يعني بحال لا
14: ماشي مساله يعني،
15: ولكن الا عطى التصبيح
14: ماشي مساله سهله، نعم استنى شويه،
15: الا دار الا دار الا دار تحويل بنكي الا مشى الى ما كاين اللي كيكون مثلا كيتعامل بيس بيس كيجي عند الموثق كيعطيه واحد الوثيقه باذن
14: بالايداع
15: بالايداع كيجي كان اوتوريزاسيون دو فيرسومون كنقول لي مثلا عنده واحد 10% اس بيس، لان كاين باقي واحد لي سيكتور هنا في المغرب باقيين كيتعاملوا بلي سبيس.
14: ولكن كنذكروا انه في اطار المقتضيات اللي تكلمت عليها المقتضيات الجديده، ولا تعامل بلي سبيس يكون على باله انه يخلص واحد 2% زايده.
15: لا في الحاله اللي يمشي فيرسيون في صندوق اداره التدبير ما دخلش في هذا الاطار،
14: ما دخلش في هذا الاطار،
15: ما دخلش في
14: مزيان يعني انه في حاله
15: اللي يكون التعامل كيكون ما واضحش.
14: نعم،
15: اما لا جاب لي سبيس وجا عند الموثق وقال لي انا عندي مثلا واحد 10 مليون ولا عندي واحد 5 مليون بغيت نودعها في حساب ديال صندوق اداره التدبير كنعطيه واحد الوثيقه، هذيك ما دخلتش في هذا الاطار ديال
14: 2%.
15: هذه الله كانت واحد الجواب توضيحي ديال المدير عام الضرائب مشكوره من بعد السؤال ديال الهيئه الوطنيه للموثقين على هذه النقطه بالضبط، وكان الاستجابه وكان الجواب على انه ما دخلش في هذا الاطار. كنعطي واحد الورقه كيمشي لصندوق اداره التدبير كيفيرسي داك الفلوس، كيعطيو ليه هما واحد التوصيل اول ديال باش فيرسا، وكيجي عند الموثق باش عاد كيصاوب ليه التوصيل ديال صندوق اداره التدبير.
14: نعم واضح،
15: مساله بسيطه، مساله ماشي شي حاجه اللي صعيبه. وكيما خص يكون المواطن ملي يجي خص يكون شويه ديال الصبر مع، لان ولا دابا الموثق عنده بزاف ديال الاكراهات،
14: نعم.
15: ولا بزاف ديال التزامات ولا بزاف ديال المسائل، خص غير يصبر واحد شويه وطون لي توجد ليه.
14: نعم، والاكيد الانسان باش كيضمن الحق ديالو راه مع الصبر كيكون كل شيء،
15: حتى
14: هو ولا خذا الوصل ديالو كيمشي مطمئن، كيمشي لدارو مطمئن، خذا الوصل ديالو كيعرف الفيسات ديالو راهم في امان.
15: وجميع الاحوال اللي سمحتي يا استاذ هشام، هو حتى لا دار فيرمو،
14: نعم،
15: تحويل بنكي راه بين كيدير صندوق الايداع والتدبير، الى دار اس بي راه مشى صندوق الايداع
14: والتدبير، نعم،
15: الى عطى ان شيك راه يمكن ليه يدير ما بين ديك لي دو باغ كيدير سي دي جي،
14: نعم،
15: يعني داك لو شيك ما يمكن ليه يتصرف الا في حساب ديال صندوق الاداره
14: والتدبير. نعم ممتاز استاذي الفاضل. ومؤخرا وانت كتكلم يعني على الحساب ديال صندوق الاداره والتدبير اللي كيفتحوا الموثق اللي كيكون خاص يعني بديك العمليه، نعم. المتعلقه
15: حساب الودائع،
14: حساب الودائع، نعم. سمعنا على انه كاينه شي اتفاقيه مؤخرا ما بين النيابه العامه وما بين لا سي دي جي،
15: نعم.
14: في اطار دائما الحفاظ على الحقوق ديال المواطنين،
15: نعم.
14: وايضا بطبيعه الحال بشراكه مع هيئه الموثقين الاستاذ منتصر.
15: لا هو اتفاق ما ظنش انا دخلت فيه هيئه الموثقين،
14: نعم.
15: هو اتفاق ما بين النيابه العامه، رئاسه النيابه العامه وصندوق اداره التدبير،
14: نعم.
15: بما يخص الاشعارات اللي كيرسل صندوق اداره التدبير للنيابه العامه والمجالس الجهويه،
14: نعم.
15: دابا باش نوضحوا للمواطنين، ملي كيجي داك السيد عنده واحد الشري واحد العمليه واحد الشري واحد العقار وكيعطي داك الشيك اللي غندفع انا في صندوق اداره التدبير، كندير في النهار الاول كندير لائحه المستفيدين. شكون هما لائحه المستفيدين اللي كندير بداك التوصيل؟ راه ملي كنعطيك التوصيل راه كنعطيك في واحد اللائحه ديال المستفيدين، كنقول بانه مثلا الاستاذ فلان فلاني السيد فلان فلاني عطاني شيك ديال مثلا مسحوب على البنك فلان فلاني، وكنديروا بانه شكون هو المستفيد. غالبا كنديروا المشتري اللي عطاني الشيك لان ربما ما تمتش العمليه باش كنرد ليه الشيك ديالو، كنديروا البائع وكنديروا البنكه الا مثلا عنده ربما شي قرض بنكي ولا شي حاجه ديك البائع باش نخلصوا البنك، ونقدروا نديروا الموثق الا كانوا شي مصاريف.
16: نعم
15: يعني داك الفلوس خصو يخرج لواحد من هاد الاشخاص اللي ذكرنا من المستفيدين.
16: نعم
15: الا وقع تغيير مثلا درت مثلا نقدر ندير بالخطا مثلا درت بان من احد المستفيدين البنك الشعبي مثلا،
16: نعم،
15: وصرفتو لبنكه اخرى، كيمشي اشعار المجلس الجاوي للموثقين وكيمشي اشعار للنيابه العامه كيقولوا بانه الموثق فلان فلاني راه خرج واحد الشيك لواحد السيد اللي ما كاينش في احد المستفيدين.
16: نعم ممتاز.
15: ديك الساعات النيابه العامه والمجلس الجاوي كيقدروا العمليه واش فعلا هو خطا.
16: نعم.
15: واش ربما كان جو ظروف ربما كما قلتي قبيله قلتي الوفاه.
16: نعم.
15: الوفاه مثلا انا درت لاحد المستفيدين واحد السيد، واحد السيد مات.
16: نعم.
15: من دخل الورثه ديالو السي دي جي ما كتدخلش في المسائل، هي تغير المستفيد.
16: نعم.
15: فهي كترسل رساله للنيابه العامه ورساله للمجلس.
16: نعم.
15: الخلاصه هو انه هذوك الاشعارات كانت كتابيا، دابا غتولي
16: الكترونيا
15: بطريقه الكترونيه.
16: نعم ممتاز. وهذا كله يعني في داخل في اطار الاسهام في الامن التعاقدي ومن اجل دائما الحفاظ على الودائع ديال المواطنين.
15: نعم.
16: وكيبقى
15: نعم.
16: دائما الموثق مصدر ثقه.
15: أكيد.
16: لكن من اجل المزيد من الفعاليه كاين هاد الاتفاقيات الى غير ذلك.
15: نعم.
16: كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه التوضيحات. دائما ونحن نتكلم عن موضوع التسبيق في اطار الموضوع العام هو الوعد بالبيع. شكرا. مرحبا. لكم مره اخرى.
15: مرحبا استاذ هشام.
16: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقات اخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
17: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الأخبار المغربية
18: ريم راديو.
17: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال لتنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20%.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العلم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى 11 ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالتي وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملتي وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملتي وأقاليمي.

0: أسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعملة وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكامة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللت حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيليا السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير موات، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية، بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
4: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
3: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
1: إذاعة الأخبار المغربية. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الصناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العلم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى الحادية عشر ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات، كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الخدمة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
5: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كان متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلات. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
6: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في تقرير التالي.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
6: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية. ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي، بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعها. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه، دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دوري حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25 مقابل 21، والثانية 25 ل18، والثالثة 25 مقابل 21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريلي بوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني وسع يونيون سان جلواز الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريستوفالوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
9: الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
10: الشباب جزء أساسي من أي مجتمع، ولكن كيفاش تطور حضورهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية في المغرب؟ المسار عرف محطات بارزة من أبرزها خفض سن التصويت من 20 إلى 18 سنة، وهو ما وسع دائرة المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات. وفي انتخابات 2011 خصص 30 مقعد للشباب ضمن اللوائح الوطنية إلى جانب 60 مقعد للنساء في إطار تعزيز حضور فئات معينة داخل مجلس النواب. واليوم ما بقاش الرهان غير على مشاركة الشباب في التصويت، ولكن كذلك على حضورهم في الترشح والمشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة. وكيف ما تطور حضور الشباب تطورات حتى الطرق اللي كيتواصلوا بها مع الأحزاب في الحملات. كيفاش انتقلنا من الملصقات إلى المنصات الرقمية؟ الجواب في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
9: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال التحولات، الإصلاحات ومحطات صناعة المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
2: ريم راديو.
11: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الصناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتتنافس تسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
11: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى الحادية عشر ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالتي وأقاليم تنغير وزاغورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورززات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملتي وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملتي وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعملتي وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشأن الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكامة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا. التكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
11: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
5: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. كنظن بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
11: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
6: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز، المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
11: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
6: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول بضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير موات، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
12: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
13: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وما يمكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
12: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهوية، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
5: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
4: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس
2: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري، نستهله بأبرز العالم.

0: المراقبة التشريعية أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية دائما، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى الحادية عشر ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات، كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشان الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات

0: الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكمة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياق تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: إن غميسني بكرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تمنونت قوس قزيل نغميسن قماب راديو
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا. كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقع غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
3: أخبار المغرب والعالم.
5: الحملة ثانا مورث أسوري فام الزوار يوسجر نحاموشن ليوسترم ذم زوارو غاكا حنجار غا صابعاني خمسي سقوسة وشاس الفورسة يدي الدرج المرحلة يستوهمن قيثو ذات النس أسرم ذم زوارو زي عربعي سقوسة أسرم ذم زوارو ويقيم شيخ تياري مشاون تدريج المرحلة إلزامية ذي المسار نضغوري نكور حنجار وزمام انتي هوان وباطر ذي المغرب من يكمل ثم وزدو السيميانا مورتين من ذم الزوار تنون ذاك ذي مشاشن النس التوفار السرم ذم الزواري حنجان ذي تشورا وذي تمدان وشك الجخاكة تحت غاشين تنمل يتجنق المنطقة ماني ما تزدغد وكيك ثاويذ فوتو كوبير نصفحة نيخي يتجمش يسجر ذي الحالة المدنية نيغ عقد الإزدياد ثاوي ذاكيك فوتو كوبير لاكارت ناسيونال أن باباس نحنجا يمزي ذي وين رخو عزم انتوراي مارا يوذان والتامل باللي الاختلاف هو الجيش ذا مخنبا والتشي عاوذ المستلزمات انتغوري حما أثعاون شوي تيواشونين نحاموشا والتجي شمش التعذر فوصيات نيتين سجريث ذي وسلم ذا مزوارو مالا تقيت تزمار نهارا التفذى التصن الفرص ذي وشا.
3: الخبر من المصدر. باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبرو على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: غيم راديو. غيم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
1: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية، وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بال جهة ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
6: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة، فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
1: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي، وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: غيم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا الموعد الإخباري نستهله بأبرز العناوين. تعبئة مكثفة بالعلم القروي مع اقتراب يوم الاقتراع بالحسيمة. في منتدى هانكتشو عمارة يطالب بتعزيز حضور إفريقيا في حوكمة الابتكار التكنولوجي والذكاء الاصطناعي. ورياضيا، المنتخب المغربي لأقل من 18 سنة لكرة اليد يهزم كوت ديفوار ويتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في شأن الانتخابات التشريعية، أياما قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعة القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة. وهكذا تعكس الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العزمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. هذا وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعة متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكتسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. في سياق الانتخابات التشريعية، دائما أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية.
1: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي، وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى 11 ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالتي وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل من عملتي وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعملة وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. في الشان الاقتصادي، بمناسبة انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الصيني، دعا السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمملكة المغربية ورئيس اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بإفريقيا باسم المؤسسات الاستشارية الإفريقية إلى إرساء حكمة عالمية أكثر تمثيلية وإلى مشاركة أكبر للقارة في دينامية التحولات الاقتصادية والتكنولوجيا، لا سيما تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وفي هذا الإطار أكد السيد عمارة أن مستوى تمثيلية إفريقيا في آلية الحكامة العالمية للذكاء الاصطناعي ينبغي أن يعكس على نحو أفضل وزنها الديموغرافي ومساهمتها المتنامية في الاقتصاد العالمي، ذلك أن القارة تشهد نموا مطردا في عدد سكانها وتتسم بتركيبة سكانية شابة، ما يمنحها امتيازا ديموغرافيا هاما في سياقا تواجه فيه عدة مناطق من العالم إشكالية شيخوخة السكان. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
1: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة خلال أمسية من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM. باقي التفاصيل في التقرير التالي.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
0: دوليا، أعلنت رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشلي سحب ترشحها لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، منهية بذلك حملة بدأت في فبراير الماضي بدعم أولي من تشيلي والبرازيل والمكسيك. وفي مقطع فيديو نشر في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت السيدة باشلي أنها غير نادمة على خوض هذا التحدي الكبير، معتبرة أن ترشحها ساهم في إثارة النقاش حول ضرورة أن يكون الأمين العام القادم امرأة من أمريكا اللاتينية مستقلة وملتزمة بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما أشارت رئيسة الدولة السابقة إلى سياق دولي غير مواتن، مؤكدة أنها ستواصل التزامها الدولي من أجل السلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان. ختاما بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، تأهل المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد لفئة أقل من 18 سنة بأبيدجان إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة اليد عقب فوزه على منتخب كوت ديفوار البلد المضيف بنتيجة 30-27 في مباراة ربع نهائي. وواصل أشبال الأطلس بذلك مسارهم المتميز في هذه المنافسة القارية بعدما أنهوا دور المجموعات في صدارة المجموعة الثالثة إثر تحقيقهم فوزين على كل من رواندا وليبيا. وبفضل هذا الفوز على منتخب البلد المنظم، حجز المغرب بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للنسخة 22 من بطولة إفريقيا لأقل من 18 سنة التي تتواصل منافستها إلى غاية 22 من شتنبر الجاري بأبيدجان. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
8: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى، معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان، وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات، مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
4: إذاعة الأخبار.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة، إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش زيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي اللي كيحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل، وسط أجواء نابضة بالحياة. والعشاق المناظر الجميلة، تبقى جولة بالقارب في مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر، ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح اللي كتجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: Barbe, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida,

0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على مارك
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
2: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا للمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العدد البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى 11 ليلا من اليوم الأحد بكل من عمل وأقاليم تنغير وزاجورة وفيجيج والرشيدية وميدلت وورزازات. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة.
5: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
3: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العدد البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجية سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
2: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً على ماب راديو.
2: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين، فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
5: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب
7: رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
7: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهاد، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال لتنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل تقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7 PM لغاية 20 من شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية تسويقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20% فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا.

0: ذات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصة للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
1: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن لانتخابات 23 شتنبير بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
0: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب. بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غوموك اي كركبة، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة جناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو.
3: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم. ومن الجهات
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح من منتصف النهار إلى 11 ليلا من اليوم الأحد بكل من عمالات وأقاليمي تنغير وزقورة وفيجيج ورشيدية وميدلت وورززات.

0: كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 40 درجة بكل من عملات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يوميا الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح بين 38 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم أوسرد ووادي الذهب وبجدور والعيون والسمارة. وحسب المصدر ذاته من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومترا في الساعة اليوم الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعملات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ماب راديو. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي عناوينها: المغرب يدعو في روما إلى مقاربة تركز على الحلول المستدامة للأزمات الإنسانية. موزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من أثار ظاهرة النينيو. عدد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال يتجاوز 6000 شخص. البداية من روما، المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة متجددة للعمل الإنساني الدولي ترتكز بشكل أكبر على الحلول المستدامة وتهيئة الظروف التي تمكن الساكنة من الخروج تدريجيا من الأزمات وتقليص اعتمادها على المساعدات. أبرز هذه المقاربة سفير المملكة الممثل الدائم لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بالله خلال المناقشات المخصصة لتنفيذ المخطط التوجيهي المتعلق بالتعاون بين هذه الوكالات في السياقات الهشة، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك العاشر بين مجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. بهذه المناسبة نوه السيد بالله بتقدم المحرز في تنفيذ إطار التعاون هذا، مسجلا أن التجارب الميدانية تبرز أهمية العمل المشترك لوكالات الأمم المتحدة في مواجهة أزمات تزداد تعقيدا وامتدادا وترابطا. واعتبر في المقابل أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع الخروج من الأزمات في صلب هذا التعاون، كما سجل أنه في العديد من السياقات الهشة تستمر التدخلات الدولية لسنوات في أوضاع تطول وتتكرر وتميل أحيانا إلى أن تصبح مزمنة، مما يستدعي التساؤل بشأن قدرة الآليات الحالية على المساعدة على الخروج بشكل مستدام من الأزمة. في موزمبيق أعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من أثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث ظاهرة جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تأتي هذه الخطة بعد توقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف وفي بعض الحالات المعزولة هطول أمطار غزيرة. ومن شأن هذه الظروف أن تؤثر على توفر المياه والإنتاج الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والصحة والتعليم، فضلا عن إنتاج الطاقة وسبل عيش الأسر. ويتوقع أن تكون المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد الأكثر عرضة لهذه التداعيات، ولا سيما على مستوى توفر المياه والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. وقد صدق مجلس الوزراء على الخطة التي تشمل بالخصوص قطاعات الموارد المائية والتزويد بالمياه والزراعة وتربية الماشية والصيد والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمساعدات الغذائية. في النيبال أعلنت هيئة إدارة الكوارث ارتفاع عدد المفقودين جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر غشت الماضي إلى 6150 شخصا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة نهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. بحسب السلطات النيبالية تم حتى الآن انتشال 1403 جثة والتعرف على هوية 105 منها. وكانت فيضانات وانهيارات أرضية قد اجتاحت مناطق في شرق النيبال ولا سيما منطقة راس والحدودية مع الصين أواخر غشت الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنى التحتية. وتواصل السلطات النيبالية عملية البحث والإنقاذ وانتشار الضحايا، فيما تعمل على تحديث أعداد المفقودين بعد التحقق من البيانات الواردة من المناطق المتضررة. وتتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية من يونيو إلى سبتمبر في النيبال والتيبت وعموم جنوب آسيا، في وقت يؤكد فيه العلماء أن التغير المناخي يفاقم حدتها وتواترها. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية، بقصر مولاي حفيظ بطنجة، صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف في العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك.
4: نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب،
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على ماب راديو. ماب راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
7: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا لمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة مع براديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على مابراديو.
4: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سيكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
8: الحمد لله،
4: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 و2000.
5: حالة الطقس.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا، كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ما
7: بمراكش. انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
9: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كأمثال إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
7: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
10: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، ان شاء الله غنحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
7: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لاريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مبارتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
4: الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
11: الهدف ديال هذا التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أننا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
4: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
6: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
7: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات،
5: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
4: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four، تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو وغابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
12: مع اقتراب بموعد الاستحقاقات التشريعية للثالث والعشرين من شتنبر، تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي، فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 30 سنة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
14: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
15: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكر بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكر بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكر أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكر على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. نرحب بالدكتورة حبيبة تازي أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
16: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
15: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم؟
16: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين، وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقه اللي مهمه جدا، اللي بحال واحد جليده رهيفه اللي سميتها الشبكه. وهذه الشبكه فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقه رهافين بزاف اللي تدوزوا الاكسجين والتغذيه للشبكه. وهاد العروقه الشبكه هما ارهف عروقه في الذات، داكشي علاش العين تتقاس هي الاولى. ومنين تطلع نسبه السكر في الدم، هاد العروقه تيوليو رهافين وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتيقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لو ديم ماكولير اللي هو تيؤدي يدي الى مشاكل في جوده البصر، يقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
17: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحسش بها المريض؟
16: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزو عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن ملي تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تناكدوا نعاودوا على على على على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطه كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من نظر القدام ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
17: طيب ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
16: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب طبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعد المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لنا نتبعوها، ويمكن لنا نشوفوا إذا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس تسميه سكانير د العينين، اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كوهيرونس اوبتيك. هذا هو واحد الراديو اللي يمكن لنا نشوفوا بدقة كاع الطبقات ديال الشبكه، ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل، قبل ما يبان لينا فحص الشبكه العادي.
17: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر؟
16: النصيحة ديالي هي أولا إلا كنا مراد بداء السكر هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر، مثل اللازير أو لفوتوكواغولاسيون بانغيتينيان، وبعد الحقنات في داخل العين أو ليزانجيكسيون انترافيتريال. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة، وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
17: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي، أخصائية في طب وجراحة العيون.
16: شكرا.
17: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا لمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متم يوليوز. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقام فعاليتها في مواقع متعددة بالمدينة إلى منح دور محوري لدعم المواهب الشابة، لا سيما من خلال تنظيم ورشات عمل تغطي مختلف مراحل إنتاج الفيلم القصير. وستركز هذه الورشات المسمع تنظيمها في مركز الشباب بإفران على اللغة السمعية البصرية وكتابة السيناريو وتحليل التقني للنص وتقنيات التصوير والمونتاج، حيث ستتاح للمشاركين فرصة تطبيق المهارات التي اكتسبوها حديثا من خلال إنتاج فيلم قصير مدته 10 دقائق في ظروف احترافية. انطلقت بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج فني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. وتتواصل هذه الدورة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM إلى غاية 20 شتنبر الجاري، مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة، بما يتيح للجمهور تجربة موسيقية منفتحة ومتاحة للجميع. وبموازاة الحفلات المبرمجة بقصر المؤسسات الإيطالية، يحط المهرجان الرحالة بعدد من الفضاءات الرمزية بمدينة طنجة بهدف تقريب الموسيقى من الجمهور وإسماع نغمات الجاز في مختلف أحياء المدينة. ختاما، بلغ عدد ليالي المبيت المسجلة بمؤسسات اللواء السياحي المصنفة بإقليم الحوز 864,977 ليلة إلى غاية متم يوليوز، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية حسب مرصد السياحة. المرصد أوضح كذلك أن ليالي المبيت المسجلة بالإقليم مثلت 3% من ليالي المبيت المسجلة على الصعيد الوطني خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الجارية، مشيرا إلى أن معدل الملء بلغ 75% بانخفاض نقطتين مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. وخلال شهر يوليوز وحده سجلت المؤسسات السياحية بإقليم الحوز ما مجموعه 138,156 ليلة مبيت، بارتفاع بنسبة 20%، فيما بلغ معدل الملء 78% بانخفاض نقطة واحدة مقارنة بشهر يوليوز من السنة المنصرمة. هذا كل ما لدينا مستمعينا الكرام في حصاد الجهات لهذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياديا، وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلا. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأس مالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزيلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولدى تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية، توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرق الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد 5 في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026 سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من 3 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاغورة وفيجيج والرشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أسيلة والفحص أنجرة. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
5: مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
8: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
5: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
7: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل وفاء في سياق التقرير التالي.
2: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بالصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد ديلفين ريكور تعلقها بالصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب، توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
7: وفي سانتيتيان الفرنسية تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس، الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث. واغتنم مئات الزوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي، والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين الثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالوة الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد. دمتم في أمان الله.
9: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
9: أخبار النشرة الإيكولوجية، أهلا بكم ومستمعينا. وفي عناوينها: المغرب يدعو في روما إلى مقاربة ترتكز على الحلول المستدامة للأزمات الإنسانية. موزمبيق تعلن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو. عدد المفقودين جراء الفيضانات في نيبال يتجاوز 6000 شخص. البداية من روما، المغرب يدعو إلى اعتماد مقاربة متجددة للعمل الإنساني الدولي ترتكز بشكل أكبر على الحلول المستدامة وتهيئة الظروف التي تمكن الساكنة من الخروج تدريجيا من الأزمات وتقليص اعتمادها على المساعدات. أبرز هذه المقاربة سفير المملكة الممثل الدائم لدى وكالة الأمم المتحدة بروما يوسف بلا خلال المناقشات المخصصة لتنفيذ المخطط التوجيهي المتعلق بالتعاون بين هذه الوكالات في السياقات الهشة، وذلك بمناسبة الاجتماع المشترك العاشر بين مجالس إدارة منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. بهذه المناسبة نوه السيد بلا بتقدم المحرز في تنفيذ إطار التعاون هذا، مسجلا أن التجارب الميدانية تبرز أهمية العمل المشترك لوكالات الأمم المتحدة في مواجهة أزمات تزداد تعقيدا وامتدادا وترابطا. واعتبر في المقابل أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من خلال وضع الخروج من الأزمات في صلب هذا التعاون، كما سجل أنه في العديد من السياقات الهشة تستمر التدخلات الدولية لسنوات في أوضاع تطول وتتكرر وتميل أحيانا إلى أن تصبح مزمنة، مما يستدعي التساؤل بشأن قدرة الآليات الحالية على المساعدة على الخروج بشكل مستدام من الأزمة. في موزمبيق أعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 401 مليون دولار للتخفيف من آثار ظاهرة النينيو، وذلك استجابة لتوقعات تشير إلى حدوث ظاهرة جوية شديدة خلال موسم الأمطار 2026-2027. تأتي هذه الخطة بعد توقعات تشير إلى انخفاض كبير في التساقطات المطرية وفترات طويلة من الجفاف وفي بعض الحالات المعزولة هطول أمطار غزيرة. ومن شأن هذه الظروف أن تؤثر على توفر المياه والإنتاج الزراعي والحيواني والأمن الغذائي والصحة والتعليم، فضلا عن إنتاج الطاقة وسبل عيش.

0: دانات التي ضربت منطقة حدودية بين النيبال والصين في أواخر غشت الماضي إلى 6150 شخصا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة نهزت 1000 شخص بعد تحديث البيانات. بحسب السلطات النيبالية تم حتى الآن انتشال 1403 جثة والتعرف على هوية 105 منها. وكانت فيضانات وانهيارات أرضية قد اجتاحت مناطق في شرق النيبال ولا سيما منطقة راسو الحدودية مع الصين أواخر غشت الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمفقودين وإلحاق أضرار واسعة بالبنى التحتية. وتواصل السلطات النيبالية عملية البحث والإنقاذ وانتشار الضحايا، فيما تعمل على تحديث أعداد المفقودين بعد التحقق من البيانات الواردة من المناطق المتضررة. وتتكرر الفيضانات وانزلاقات التربة خلال موسم الرياح الموسمية الصيفية من يونيو إلى شتنبر في النيبال والتيبت وعموم جنوب آسيا، في وقت يؤكد فيه العلماء أن التغير المناخي يفاقم حدتها وتواترها. ختام النشرة الإيكولوجية، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرص على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافية.
3: تمسكرت تنامورت نتسريفتين وتمزواروت تيزمم نتزانين غدين مل تمزواروت إلا داركو أزاني الطافن قوزنير تسموسي سقواسن أدا سورت كيس تدي درت أسكفلت لي كلو يستوهمان غدو درتنيس زغ قوزي سقواسن تين مل تمزواروت توسورت قاتو ستيت ماش لاب داقيس تغرين كريقات تزان أما يزمم هنيرخا يكسول فابورا المغرب كلوت تاما واسوس سقميانا مور تين مل تمزواروت تنون ديم شركننس أركان تأتين مل تمزواروت كي تزانين غدرار ولا غزغار ورف لك إلا بلا تفتوت سكران تين مل ياك يزن نيغ تزول توسلم دمزوارو لان غتمنط لي تزدارت تاوي ديك فوتوكوبين تنفوت لي غيتو زمام وزان غ الحاله المدنيه نيغد حتى الكاريت نتلاليت د الفوتوكوبين تكردا تنامورت من باب نتزانت تين من الغصاد نورز نتي فلويني كريغاتيان كريغاتيات تفركي سوريكي واللحيا موكريس ارتكا حتى تيغاوسي وين والمود افادت السيفسيس تاوجي وين تزانين هنا درتاجتي ويكدا سيانف زميمت غسلم دم زوارو اختياق نت غصاد هان مالا داك رزمنت فلويني ما
4: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 الجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
5: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب

0: الأحزاب في انتخابات تشريعية سابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن الانتخابات 23 تنبير بجهات الدار البيضاء ستات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
1: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء ستات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعين في عدد جديد من نبض الرياضة، وإلى التفاصيل. في البداية، أعلن نادي المغرب الفاسي حامل لقب البطولة الاحترافية عن استقالة محمد بوزوبع من رئاسة الجمعية الرياضية للنادي لأسباب شخصية. ومع ذلك لن يغادر بوزوبع النادي، بل سيواصل دعمه ومواكبته بصفته المستثمر الأول في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي. وجاء الإعلان عن هذا القرار عقب اجتماع عقدته إدارة النادي مع أعضاء مجلس الحكماء بحضور كل من محمد بوزوبع وعمر بن نيس رئيس الشركة الرياضية للنادي وعلي بن جلون نائب رئيس الجمعية. ووفقا لبيان صادر عن نادي المغرب الفاسي، فقد أوضح محمد بوزوبع أن استقالته تعود لاعتبارات شخصية، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الخطوة لا تمس بالتزامه تجاه النادي ومشروعها. كما جدد بوزوبع ثقته في الشركة الرياضية للمغرب الفاسي وإدارتها التي يقودها عمر بن نيس، مشددا على ضرورة مواصلة مشروع النادي في ظل دخوله مرحلة جديدة من مراحل تطورها. ومن جانبه، دعا مجلس الحكماء إلى تعيين محمد بوزوبع رئيسا للمجلس تقديرا لالتزامه ودوره الفاعل داخل نادي المغرب الفاسي. كما أعلن نادي المغرب الفاسي تأجيل النسخة الثالثة من دور حميد الهزاز لكرة القدم التي كانت مقررة من 18 إلى 20 من شتنبر الجاري بمشاركة 4 أندية مغربية دون تحديد موعد جديد لهذه الدورة. وكان من المقرر أن تجمع هذه البطولة 4 فرق مغربية في المجمع الرياضي بفاس، وهي الوداد الفاسي والنادي القنيطري والجيش الملكي والمغرب الفاسي. وفي خبر آخر، استأنف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي الظهير الأيمن لباريس سان جيرمان تداربه بشكل فردي على أرضية الملعب بعد الإصابة التي تعرض لها في الفخذ الأيمن خلال مواجهة بريست برسم الدوري الفرنسي، وفق ما أعلنه النادي الباريسي. وأوضح باريس سان جيرمان في بيان طبي نشره أنه في إطار برنامجه للعودة إلى التدريب يخوض أشرف حكيمي عملا فرديا على أرضية الملعب. وإلى كرة الطائرة، حيث انهزم المنتخب المغربي لكرة الطائرة أمام نظيره المصري بثلاث جولات لصفر في المباراة التي جمعت بينهما بتونس العاصمة في إطار منافسات المجموعة الثانية لبطولة أمم إفريقيا للعبة. وقد خسرت العناصر الوطنية الجولة الأولى بنتيجة 25-21 والثانية 25-18 والثالثة 25-21. وبهذه النتيجة يكون المغرب قد أنهى دور المجموعات باحتلال المرتبة الثانية في مجموعته خلف مصر، فيما تحتل غامبيا المرتبة الثالثة. وسيواجه المغرب في دور ثمن النهائي جمهورية الكونغو الديمقراطية التي احتلت المرتبة الثالثة في المجموعة الرابعة. والختم بالدوري الأوروبي، حيث استهل فريق يونيون سان جلواز البلجيكي مشواره في الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوز بثلاثة أهداف دون رد على مضيفه فيكتوريا بلزناتشيكي. وفرض الفريق البلجيكي سيطرته مبكرا بفضل ريليبوهيلي موفوكينغ الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 17 بتسديدة استقرت في الزاوية اليسرى لمرمى الفريق التشيكي. وضاعف ماتيو بيونديتش النتيجة في الدقيقة 43 مستفيدا من تمريرة للويس باتريس في ختام هجمة مرتدة. وفي الشوط الثاني وسع يونيون سان جلواز الفارق نهائيا بهدف ثالث حمل توقيع أندري كريستوفالوسي بضربة رأس في الدقيقة 59 إثر ركلة ركنية نفذها بيسفورد زينيلي. وبهذا وصلنا إلى نهاية هذا العدد من نبض الرياضة، في أمان الله.
2: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلا. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأس مالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولذا تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية، توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية، وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرق الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد 5 في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026، سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع، وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من 3 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاغورة وفيجيج والرشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
5: مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
8: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
5: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة وزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
7: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
1: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد ديلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
7: وبسانتيتيان الفرنسية تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث. واغتنم 100 زوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين الثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالوا الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية موعدنا الإخباري. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد. دمتم في أمان الله.

بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.

0: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
1: ما تخافش.
2: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني،
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.

0: بالنسبه للائحه اللي تم الاعلان ديالها مؤخرا فهي يعني لم تعرف اي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيله الرسميه مع ادراج بعض التغييرات بسيطه وصغيره.
1: كنشوف اللائحه مزيانه مناسبه وكما تنقولوا اهل مكه ادرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الاخر مشى لاوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء وعارف اللاعب الانسب لهذه المباريات. هذا
2: ليست كامله راه مزيان على ود تعرف لي جوغ تعرف طريقه اللعب ديالهم دونك يجمع ايكيب ديال الدراري ديال اللي تيعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
3: بالنسبه للتشكيله ديال محمد هوبيل الجديده كنظن على انها يعني منسجمه وكنظن على انها تكون نتائج ايجابيه في خصوصا في المباريات القادمه ان شاء الله.

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.
0: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها.
3: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم. قد لا يشعر مريض السكر بأي مشكلة في عينه، بينما يمكن أن يكون ارتفاع السكر قد بدأ يؤثر على نظره بصمت. فما علاقة السكر بصحة العين؟ وكيف يمكن لمريض السكر أن يحمي نعمة البصر؟ في حلقة اليوم من برنامج صحتك نسلط الضوء على مضاعفات السكر على العين وأهمية الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة. نرحب بالدكتورة حبيبة تازي، أخصائية طب وجراحة العيون. دكتورة مرحبا بك.
5: السلام عليكم، شكرا على الضيافة.
4: دكتورة حبيبة، بداية كيف يؤثر مرض السكري على العين وما الذي يحدث تحديدا داخل الشبكية عندما ترتفع مستويات السكر في الدم.
5: شكرا على اختيار هذا الموضوع اللي هو مهم جدا في المجتمع ديالنا. داء السكري هو مرض شائع في المجتمع ديالنا ومن ضمن مشاكل الصحة العمومية في المغرب، بحيث أن أكثر من 2,700,000 مغربي مريض بمرض السكري، اللي هو تقريبا 10.8% ديال المواطنين إلى حدنا القصيرين. ومرض السكري قدر يعطي عدة مشاكل في الصحة ديالنا، وتعطي مشاكل في العين، وخصنا نعرفوا بين العينين هما أول عضو تتقاس بهذا المرض قبل كاع من كلاوي مثلا. وفي داخل العين داء السكري يقدر يعطي عدة مشاكل، من ضمنها تقدر تجينا جلالة بشكل مبكر، ويقدر يعطينا واحد المرض خطير جدا اللي هو اعتلال شبكية السكري. وباش نفهموا هذا المرض اللي هو الريتينوباتي ديابيتيك، خاصنا نفهموا بين داخل العين عندنا واحد الطبقة اللي مهمة جدا، اللي بحال واحد جليدة رهيفة اللي سميتها الشبكة. وهاد الشبكة فيها خلايا مهمين اللي تدوزوا الضوء من العين الراس اللي هما لي فوتوريسيبتور، وفيها واحد العروقة رهافين بزاف اللي تدوزوا الاكسجين والتغذية للشبكة. وهاد العروقة الشبكة هما ارهف عروقة في الذات، داكشي علاش العين تتقاسية الاولى. ومنين تطلع نسبة السكر في الدم، هاد العروقة تيوليو رهافين، وتيولي تولي فيهم واحد لافيت اللي تيكون على شكل جلطات ديال الدم ودي ميكرو ايموراجي، وتقدر يكون عندنا انتفاخ الشبكه او لو ديم ماكولير اللي هو تيؤدي الى مشاكل في جوده البصر، ويقدر يدي لفقدان البصر. وداكشي علاش ما خصناش نتسناو هاد الاعراض باش ندوزو.
4: يعني يمكن ان تتضرر العين بسبب السكري دون اعراض، يعني ما يحش بها المريض؟
5: هذا سؤال مهم جدا، والخطوره كلها كاينه في هذا السؤال، بحيث ان هذا المرض هو مرض صامت. شحال من واحد تيكون فيه مشكل، عنده مشكل في الشبكه وما تيحس بتا شي حاجه، تيدوزو عندنا وتيشوفوا 10 على 10، ولكن منين تنفحصوا الشبكه ديالهم تلقاو نزيف وانتفاخ. وداك الشيء علاش تنأكدوا نعاودوا على على على على باش يدوزوا مره في العام، وعلى الفحص المبكر اللي هو اللي تيقدر يحمي الشبكه ديالنا. وكاينين شي ناس اللي تيحسوا بواحد النقص في جوده البصر، كاين اللي تيشوف واحد الذبابات بحال شي نقطات كحل قدام العين، خيوط كحل، كاين اللي تيحس بواحد بحال سحابه كحله تدوز، كاين اللي ما تيقدرش يقرا مزيان، ولا كاين اللي غير ما تيبقاش يشوف مزيان من نظر القدام ديالو. واللي مهم بزاف سي كو الفحص المبكر هو اللي كيقدر ينقذنا، حيت الا بداو هاد المشاكل هاد الاعراض غيقدر يكون فات الحال على العلاج.
4: طيب ما الفحوصات يعني التي يحتاجها مريض السكري للاطمئنان يعني على صحة العين ديالو؟
5: اي واحد مريض بدا السكري خاصو يزور طبيب العيون مره في السنه باش يدير واحد الفحص شامل ديال العين. تنشوفوا جوده النظر، وتنقيسوا قياس ديال البصر، تنعبروا الضغط داخل العين، حيت تنلقاو بين كاين نسبه كبيره ديال الناس اللي فيهم داء السكري تيكون عندهم ارتفاع ديال الضغط في العين او ليبرتونسيون اوكولير والغلوكوم. وتنشوفوا واش الجلاله بدات بشكل مبكر، وطبيب العيون تيفتح البؤبؤ لرؤية الشبكة ولفحص الشبكة. وبعد المرات تنقوموا بتصوير شبكة العين باش يمكن لنا نتبعوها، ويمكن لنا نشوفوا إذا كانوا تغيرات ولا كاينين شي مشاكل غيظهروا من بعد. واللي مهم بزاف هو واحد الراديو اللي الناس تسميه سكانير ديال العينين، اللي هو لو سي تي ولا لا توموغرافي بار كوهيرونس اوبتيك. هذا هو واحد الراديو اللي يمكن لنا نشوفوا بدقة كاع الطبقات ديال الشبكه، ويمكن ليها تشخص في وقت مبكر بعض المشاكل مثل انتفاخ في الشبكه او نزيف او تقلع في الشبكه اللي هو لو ديكولمون دو ريتين تراكسيونيل، قبل ما يبان لينا فحص الشبكه العادي.
4: كنصيحه اخيره يعني للمشاهدين اللي مصابين بداء السكري او لتفادي داء السكري باش ما نوصلوش لفقدان نعمه البصر؟
5: النصيحة ديالي هي أولا إلا كنا مراد بداء السكر، هادشي ما تيعنيش فقدان البصر. الحمد لله الآن كاينين عدة طرق وعدة علاجات اللي باش يبقى جودة النظر، مثل اللازير أو لافوتوكواغولاسيون باريتينيان، وبعد الحقنات في داخل العين أو ليزانجيكسيون انترافيتريال. النصيحة هي خاص الفحص المبكر هو أهم حاجة، وخاص الواحد يزور طبيب العيون قبل ما يبداو المشاكل وقبل ما يبداو لي سامبتوم.
4: شكرا لك دكتورة حبيبة التازي، أخصائية في طب وجراحة العيون.
5: شكرا.
4: قد يبدأ تأثير السكر على العين بصمت، لكن الكشف المبكر والمتابعة المنتظمة قد يصنعان فرقا كبيرا في حماية النظر. فالعناية بالسكر هي أيضا عناية بالعين وحماية لنعمة البصر. نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج صحتك، دمتم في أمان الله.

0: إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القلب، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياديا وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلا. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأس مالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولدى تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية، توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع، تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناطق فاضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرق الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد 5 في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026 سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاغورة وفيجيج ورشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أسيلة والفحص أنجرة. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورززات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورززات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
6: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوزارة. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيمها ذات تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
5: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
7: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بالصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد ديلفين ريكور تعلقها الكبير بالصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب، توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
5: وبسانتيتيان الفرنسية، تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث. واغتنم مئات الزوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي، والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد، قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين الثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالو الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد. دمتم في أمان الله.

0: بمشاركتكم في مباريات الأمن الوطني، تتطلعون لتحقيق طموحكم في وظيفة مناطها خدمة الوطن والمواطن.
1: بالكفاءة والاستحقاق يمكنكم ولوج تخصصات شرطية مختلفة.
2: ما تخافش.
0: حسب طبيعة الشواهد الجامعية والمؤهلات الذاتية للمرشح.

0: سارعوا بتسجيل ملفات ترشيحكم في البوابة الإلكترونية لمباريات الأمن الوطني
1: لتضعوا الخطوة الأولى في مسار تحقيق طموحكم
0: ولتساهموا في أمن هذا البلد.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
3: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: بالنسبة للائحة اللي تم الإعلان ديالها مؤخرا فهي لم تعرف أي تغيير كبير وجذري بحيث تحافظ على التشكيلة الرسمية مع إدراج بعض التغييرات بسيطة وصغيرة.
5: نشوف اللائحة مزيانة مناسبة وكما سنقولوا لو مكة أدرى بشعابها. المدرب نتاع المنتخب في هذا الوقت الأخر مشى لأوروبا تبع اللاعبين تبع مع الفرق ديالهم وكل شيء وعارف اللاعب الأنسب لهذه المباريات. هاد
6: لاليست كاملة راه مزيانة على ود تعرف لي جوغ تعرف طريقة اللعب ديالهم دونك يجمع إيكيب ديال الدراري ديال اللي تعرفوا يلعبوا مع بعضياتهم.
7: بالنسبة للتشكيلة ديال محمد هوبيل الجديدة كنظن على أنها يعني منسجمة وكنظن على أنها تكون نتائج إيجابية خصوصا في المباريات القادمة إن شاء الله.

0: بكم
1: إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. ماب راديو
2: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ، مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية للفرقة. نحن جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز، إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
1: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو.
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياديا وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلا. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأس مالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزيلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولدى تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية، توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذا

0: يتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرق الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد الخمسة في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026 سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاغورة وفيجيج والرشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوزارة. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
3: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة

0: عرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكورد تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة زقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
1: وبسانتيتيان الفرنسية تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث، واغتنم مئة الزوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين ثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالو الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد، دمتم في أمان الله.
2: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم.
3: ومن الموسم الجامعي الجديد بورزازات على موعد مع التجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية، مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر. باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: ماب راديو أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
0: في مراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
5: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في هذه الرياضة، هذه كأمثال إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
0: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شتنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
6: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة الحمد لله، بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، إن شاء الله نحاول نديرو محاولة أخرى ونحاول نديرو مفاجأة ونحاول نفوزوا بهذه البطولة.
0: المنتخب المغربي للرجال سجل بداية إيجابية في هذه المنافسات بفوزه على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم بصعوبة أمام أستراليا، ثم يعود للانتصار أمام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مباراتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
7: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: إنغمي سنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمي سن قماب راديو.
8: تمسكر التنامور تنتسوري فتيني وتمزوارو تيوزم من شيران يسلم هذا مزوارو إلا غرش العيل غرش ربعا رغت خمساني سقاسن هذا سورة كسيدة دي الدرتة سفلتنا كله يستوهماني ثو درتنس أسلم هذا مزوارو زي ربعاني سقاسن أسلم هذا مزوارو أثوريا دي يوستي مشان لابدانس إثغورين كل عيل إما يزمم هاتي وهن إقفابوري المغرب كل النس تمواس نس مية نامور تنمل تمزوارو تتنون تيمشور النس إذا كان السمية مزوارو يشيران يدرانو لاقو زغار ورغيف شيلي غاسة تدود غرشانتين من الناك دين ملان نغد تزولت نس لما دمزوارو أني اللاني كتمنط الناك تزغد تاوي داقيك الفوتوكوبين تنفولت ناقي تزمم يشيريق الحالة المدنية نغد الشيط نتلاليت دا الفوتوكوبين تشردت نامور تنباب نوربا تين من السادة ترزمتي فلويني خيوك ذخيوون اتفرخ إسوريون نوحيو مخريسة أرثكايا وتغوسيوين نولمود أحماكا تسفسيسي خيطان خثوجيوين أدور تجد من ميكا أدا سياونول زممتي يسلم دمزوارو مش تهري دا الساعة أداش النرز من تفلويني مال

0: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو. حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوح على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ماب راديو.
1: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم.
2: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد 6-1 و6-2 وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
3: الحمد لله جي
2: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 2027.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
0: القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلا. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأس مالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولدى تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية، توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع، تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناطق ظلية الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرق الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد الخمسة في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026، سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم تارودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاغورة وفيجيج ورشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
2: مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
2: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
7: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
5: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد ديلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب، توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
7: وبسانت إتيان الفرنسية تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث. واغتنم 100 زوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين ثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالو الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد، دمتم في أمان الله.
0: إذاعة الأقرب إليكم، إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم من نوافذ سياحية على إذاعتكم ماب راديو. اليوم سوف نفتح نافذة جديدة على واحدة من أجمل مدن العالم، مدينة تجمع بين عرقة التاريخ وسحر الحاضر، مدينة تقف بين قارتين وتروي في كل زاوية منها حكاية مختلفة، إنها مدينة إسطنبول. ما يميز هذه المدينة أنها مدينة فريدة جغرافيا وثقافيا، فهي تمتد بين قارتي أوروبا وآسيا ويفصل بينهما جانب مضيق البوسفور. وأنت تتجول في شوارع هذه المدينة غادي تشعر وكأنك تنتقل بين صفحات التاريخ، مباني قديمة، مساجد رائعة، قصور، أسواق شعبية، وفي المقابل أحياء عصرية ومقاهي ومطاعم حديثة. ومن أبرز الأماكن التي تستقطب الزوار نجد آيا صوفيا التي تعد من أشهر المعالم التاريخية في إسطنبول، إلى جانب المسجد الأزرق المعروف بجمال تصاميمه. وما كتكتملش سيارة هذه المدينة دون المرور بقصر توبكابي لكي يحكي جانب مهم من تاريخ المدينة. أما البازار الكبير فهو تجربة أخرى بحد ذاتها، ممرات مليئة بالمحلات والمنتجات التقليدية والهدايا وحتى التوابل، وسط أجواء نابضة بالحياة. ولعشاق المناظر الجميلة تبقى جولة بالقارف مضيق البوسفور من أجمل التجارب التي يمكن القيام بها. هناك يمكن للزائر أن يستمتع بمشهد إسطنبول وهي تمتد على ضفتي الماء، حيث تلتقي العمارة والتاريخ مع جمال البحر في لوحة واحدة. وبالطبع لا يمكن الحديث عن إسطنبول دون الحديث عن المطبخ التركي، من الكباب إلى الدونر، ومن البقلاوة إلى الشاي والقهوة التركية. تقدم المدينة للزائر تجربة مليئة بالنكهات والروائح لكي تجعل الرحلة أكثر متعة. وإسطنبول ليست مجرد مدينة سياحية، بل هي مدينة تحمل ذاكرة قرون من التاريخ وكتجمع في تفاصيلها بين ثقافات متعددة. مدينة يمكنك أن تزورها من أجل التاريخ وتعود منها بذكريات كثيرة. كانت هذه نافذتنا لهذا الأسبوع، إلى اللقاء في نافذة سياحية أخرى ومدينة جديدة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: البربري العربي البربري العربي كل فرس هنا يتحرك بروح المغرب قوة تبوريدا رشاقة القفز على الحواجز وسحر أمسيات عروض الفروسية تقاليد تاريخ ورياضة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يتجدد معرض الفرس للجديد في دورته 17 من 13 إلى 18 أكتوبر 2026 في مركز المعارض محمد السادس بالجديدة
1: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح
10: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت واش حد يقدر يعرف على من صوت الجواب واضح إلا صوت سري وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وميمكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاختراع ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري
1: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو خطوة بخطوة من باب مكتب التصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح صحتك

0: نطور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلة. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنياتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأسمالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولدى تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية، توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع، تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف منظمات فاضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرق الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد 5 في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026، سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من 3 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاغورة وفيجيج ورشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية يوجد. كنظن بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أننا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
1: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
4: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
5: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بالصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد ديلفين ريكور تعلقها الكبير بالصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب، توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
4: وبسانتيتيان الفرنسية، تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث. واغتنم مئة الزوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي، والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد، قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين ثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالوة الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد. دمتم في أمان الله.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
7: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء ستات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 تنبير بجهة الدار البيضاء ستات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
5: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء ستات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ماب راديو، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ماب راديو،
8: أول إذاعة إخبارية 100%
5: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح الشيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسات العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلات السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
8: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
6: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: مع اقتراب موعد الاستحقاقات التشريعية 23 من شتنبر تكثف الأحزاب السياسية تحركاتها بجهة سوس مساء بهدف استمالة الناخبين الشباب والإنصات لانشغالاتهم، معتمدة في ذلك على خطاب للقرب وعلى مختلف المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي فضلا عن تزكية مرشحين شباب. وضاعفت الهيئات السياسية بالجهة رسائلها الداعية للشباب إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية بغية تعزيز ثقتهم في الأحزاب والمؤسسات المنتخبة من خلال بلورة عرض سياسي جديد وتقديم مرشحين شباب قادرين على كسب دعم هذه الفئة من الساكنة. أما على الصعيد التشريعي فتنص المنظومة الانتخابية الجديدة على آلية للدعم المالي تهدف إلى تشجيع تمثيلية الشباب من النساء والرجال الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة وكذا المغاربة المقيمين بالخارج فضلا عن الأشخاص في وضعية إعاقة. وبالنسبة لعدد من المراقبين فإن الانخراط القوي للشباب يظل رهينا بقدرة مختلف الأحزاب السياسية على بلورة حلول واقعية وقابلة للتنفيذ تستجيب لتطلعاتهم وإلى مكانة أكبر للقضايا التي تمس الشباب في برامجها، فضلا عن تجديد نخبها من خلال تزكية مرشحين شباب قادرين على كسب الرهانات الحالية والمستقبلية المرتبطة بهذه الفئة.
6: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ماب راديو.
6: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نوهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياديا وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلة. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنياتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأسمالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة،

0: تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرق الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد 5 في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026، سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع، وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من 3 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاغورة وفيجيج ورشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أسيلة والفحص أنجرة. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين

0: تحسين الارج البيداغوجي، وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الاداري داخل المؤسسات الجامعيه والمؤسسات. تنظن بان هذه كانت متطلبات ديال الساكنه وديال الجهه كذلك، باش اننا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: اعاده تنظيم هذا تاتي في الوقت المناسب للاستجابه للطلب المتزايد على مسالك جامعيه تتلائم مع حاجيات سوق الشغل واولويات التنميه بجهه درعا تافيلالت. وبالنظر الى مكانه ورزازات باعتبارها قطبا للصناعه السينمائيه، ستتعزز المدينه ايضا بمؤسسه مخصصه لمهن هذه الصناعه، وهي المدرسه الوطنيه العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
3: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بالصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد ديلفين ريكور تعلقها الكبير بالصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب، توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
2: وبي سانت تيان الفرنسية، تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث. واغتنم مئة الزوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي، والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل الثقافة والحوار بين الثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالوا الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام لنهاية موعدنا الإخباري. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد. دمتم في أمان الله.
4: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو،
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو.
3: بقصر المؤسسات الإيطالية بطنجة افتتحت فعاليات الدورة 23 لمهرجان طنجاز ببرنامج غني متنوع يجمع فنانين مرموقين ومجموعات موسيقية تنتمي إلى مشارب مختلفة. هذه الدورة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من شركة 7PM تتواصل مع حفلات موسيقية وعروض تنظم بقصر المؤسسات الإيطالية وكذا بعدد من الفضاءات بالمدينة. برمجة الدورة 23 لمهرجان طنجة ستتميز بعرض فني متنوع موزع على عدد من الفضاءات بمدينة طنجة، فالعديد من فناني هذا اللون الفني سبق لهم أن أقاموا بالمدينة أو قدموا عروضهم بها. انطلاق هذه التظاهرة تميز على الخصوص باستعراض احتفالي للفرقة الموسيقية البلجيكية المغربية غومورك اي كركبا، انطلق من باب القصبة في اتجاه باب المرسى معلنا عن انطلاق 3 أيام تحتفي بموسيقى الجاز والحوار بين الثقافات والتنوع الموسيقي. أنا سعيد بالمشاركة في فعالية هذا المهرجان وأشارك في هذا الاستعراض الاحتفالي إلى جانب فرقة غناوة المغربية. ومن خلال هذه البرمجة يواصل مهرجان طنجاز ترسيخ مكانته كموعد موسيقي منفتح على تنوع الأنماط والثقافات مع إبراز مدينة طنجة باعتبارها فضاء للقاءات الفنية والتلاقح الثقافي.
5: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
4: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات، من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
5: باش نمارسو حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون، دليل الناخب برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
3: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولات في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 بالجهوية، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
6: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
3: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي وتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
5: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
7: عندك طفل في عمر 4 سنين ولا 5 سنين، ما تحرموش مرحلة مهمة في حياته، التعليم الأولي. ابتداء من سن 4 سنين التعليم الأولي ما بقاش اختياري، راه مرحلة إلزامية وأساسية في المسار الدراسي ديال كل طفل، والتسجيل سهل ومجاني في جميع أنحاء المغرب. وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع شركائها كتوفر التعليم الأولي للأطفال في المجال الحضري والقروي. كل ما عليك هو تمشي لأقرب مدرسة ولا واحدة للتعليم الأولي في المنطقة اللي ساكن فيها، وتدي معك نسخة من صفحة الطفل في الحالة المدنية أو عقد الازدياد، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر. المدرسة الدامجة اليوم كتفتح الباب للجميع، وكتأمن باللي الاختلاف ماشي عائق، وكتوفر المستلزمات المدرسية باش ما يكون حتى عبء إضافي على الأسرة. ما تخليش طفلك يفوت هاد البداية المهمة، سجلوه في التعليم الأولي. بداية قوية اليوم كتفتح له فرص أكبر غدا. الحملة الوطنية خطوتي الأولى لتسجيل الأطفال في التعليم الأولي.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة. ورياضة مع براديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء. ريم راديو.
5: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياديا، وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلا. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأس مالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين، بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفسرنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزيلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولدى تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرقي الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد 5 في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026 سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من 3 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاقورة وفيقيق ورشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوزدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أسيلة والفحص أنجرة. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
0: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوزارة. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك باش أنا نقوم بواحد العرض بداوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
3: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد ديلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب، توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
2: وبسانتيتيان الفرنسية، تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث. واغتنم 100 زوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي، والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين الثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالوا الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد. دمتم في أمان الله.
4: ما براديو.
8: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ.
10: الشباب جزء أساسي من أي مجتمع، ولكن كيفاش تطور حضورهم ومشاركتهم في العملية الانتخابية في المغرب؟ المسار عرف محطات بارزة، من أبرزها خفض سن التصويت من 20 إلى 18 سنة، وهو ما وسع دائرة المواطنين المؤهلين للمشاركة في الانتخابات. وفي انتخابات 2011 خصص 30 مقعد للشباب ضمن اللوائح الوطنية، إلى جانب 60 مقعد للنساء، في إطار تعزيز حضور فئات معينة داخل مجلس النواب. واليوم ما بقاش الرهان غير على مشاركة الشباب في التصويت، ولكن كذلك على حضورهم في الترشح والمشاركة في الحياة السياسية والمؤسسات المنتخبة. وكيف ما تطور حضور الشباب، تطورت حتى الطرق اللي كيتواصلوا بها مع الأحزاب في الحملات. كيفاش انتقلنا من الملصقات إلى المنصات الرقمية؟ الجواب في المحطة الجاية من محطات انتخابية.
9: تاريخ الانتخابات في المغرب ماشي غير أرقام وصناديق اقتراع، بل مسار طويل ديال تحولات لإصلاحات ومحطات صنعت المشهد السياسي والدستوري ديال اليوم. سافروا معنا عبر تاريخ الانتخابات في بلادنا واكتشفوا تفاصيل المسار الديمقراطي المغربي في برنامجكم اليومي محطات انتخابية مع سناء بن نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. محطات انتخابية، لأن فهم الحاضر كيبدأ من معرفة التاريخ. شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
8: ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: حالة الطقس.
12: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب والماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب، وكذا بسهول تدلى. كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية، وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لها أجب الوجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
8: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو. القانون والناس، لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات.
13: ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع إعادة يوم الأحد على ماب راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
14: Barb, arabe barbe, arabe. Chaque cheval porte en lui l'âme du Maroc, la puissance de la tbourida, la grâce du saut d'obstacle, la magie des spectacles équestres. Tradition, histoire, sport. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Salon du Cheval d'El Jadida revient pour sa 17e édition. Du 13 au 18 octobre 2026, au Parc des Expositions Mohamed VI d'El Jadida.
15: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم، يوميا رفقة شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء على ماب راديو، لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ماب راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ماب راديو.
16: ريم راديو،
17: ريم راديو،
18: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياديا وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلة. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأس مالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين، بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزيلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولدى تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية، توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وترقي الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد 5 في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026، سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من 3 بعد الزوال إلى غاية 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاقورة وفيقيق ورشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من 10 صباحا وإلى غاية 11 ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. جهويا يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: مع إحداث 3 مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
0: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بورزازات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعة فيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
3: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل، وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد ديلفين ريكور تعلقها الكبير بصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب، توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
2: وبسانتيتيان الفرنسية، تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث. واغتنم 100 زوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي، والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد، قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين الثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالوا الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري. شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد. دمتم في أمان الله.
13: ما براديو.
15: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
16: واحد من أكثر الأسئلة اللي ممكن يطرحها الناخب يوم التصويت، واش حد يقدر يعرف على من صوت؟ الجواب واضح، لا، صوت سري. وسرية التصويت كتعني أن اختيارك الانتخابي هو قرار شخصي وما يمكنش لشي حد يعرف شكون اختاريتي، سواء كان ناخبا آخر أو أحد أعضاء مكتب التصويت أو أي شخص آخر. ولكن كيفاش كتحمى هاد السرية؟ أول ضمانة هي أن الناخب كيقوم باختياره في مكان مخصص للتصويت اللي كيحافظ على سرية الاختيار ديالو بعيدا عن أنظار الآخرين، وبالتالي ما كاين حتى سبب يخليك تعلن على اختيارك أو توري ورقة التصويت ديالك لأي شخص. ومن بعد ورقة التصويت كتحط في صندوق الاقتراع، ومن هنا كينفصل اختيارك عن شخصك، ما كيبقاش ممكن معرفة شكون اختار شكون انطلاقا من الورقة الموجودة في الصندوق. وسرية الاقتراع ماشي مجرد قاعدة أخلاقية، وإنما مبدأ أساسي كتحميه القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. ولهذا ما عند حتى واحد الحق يسولك على من صوتي أو يطلب منك تكشف عن اختيارك. إذن دخل وصوت وانت مطمئن اختيارك ليك وصوتك سري.
15: باش نمارسوا حقنا الدستوري بكل وعي وباش يكون اختيارنا واضح سري ومحترم القانون. دليل الناخب، برنامج خاص مع رغدة قبوري على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. خطوة بخطوة من باب مكتب تصويت حتى نعبروا على اختيارنا بكل حرية ومسؤولية. صوتنا مسؤولية ودليل الناخب معانا باش يكون صوتنا صحيح.
17: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة وكالة المغرب العربي ماب راديو.
19: بمراكش انطلقت منافسات بطولة العالم البلياردو 2026 بمشاركة نحو 300 لاعب يمثلون حوالي 18 بلدا ويتنافسون ضمن 24 فئة.
20: البطولة تعرف مشاركة العديد من الدول الرائدة في الرياضة هذه، كانت إنجلترا، اسكتلندا، ما إلى ذلك من الدول الرائدة، كذلك الدول الإفريقية إضافة إلى المغرب.
19: برنامج هذه النسخة التي تقام إلى غاية 27 من شوسنبر الجاري يتضمن عدة مسابقات وفئات، من بينها منافسات الفرق والمسابقات الفردية والزوجي وفئات الماسترز.
21: الأجواء اللي كتمر فيها بطولة العالم 2026 في مراكش هي أكثر من رائعة. الحمد لله بعد ما التوفق ديالنا بالفوز بطولة العالم في 2014 في لانجلتير، ان شاء الله نحاولوا نديروا محاوله اخرى ونحاولوا نديروا مفاجاه ونحاولوا نفوزوا بهذه البطوله.
19: المنتخب المغربي للرجال سجل بدايه ايجابيه في هذه المنافسات بفوزه على جنوب افريقيا قبل ان ينهزم بصعوبه امام استراليا، ثم يعود للانتصار امام جزر لا ريونيون والهند. كما حقق المنتخب المغربي للسيدات الفوز في أول مباراتين أمام السنغال وإيرلندا، فيما استهل المنتخب المغربي لفئة ما فوق 50 سنة مشواره بالفوز على جنوب إفريقيا قبل أن ينهزم أمام فرنسا.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: بقصر المؤسسات الإيطالية بقصر مولاي حفيظ بطنجة صدحت أنغام السوينغ والجاز والسول وموسيقى العالم خلال الأمسية الأولى من الدورة 23 لمهرجان الجاز بطنجة طنجاز. الأمسية استهلت بعرض قدمته فرقة The Groovy Four تخللته حصة تعليمية للرقص من تأطير رباط سيتي سوينغ مكنت الجمهور من التعرف على خطوات رقصة السوينغ واكتشاف العوالم الموسيقية.
6: نحن
1: جد سعداء بالتواجد هنا والمشاركة في هذه الدورة من طنجاز. إنه أمر رائع. جمهور طنجة التقى أيضا مع الثنائي المكسيكي رودريغو غابرييلا في أول ظهور لهما بالمغرب، حيث قدما عرضا مزج بين البراعات والإيقاعات اللاتينية والفلامينغو وطاقة الروك. نحن سعداء باكتشاف طنجة والمغرب. مسارنا بين المكسيك وإيرلندا يشكل مكونا أساسيا لهويتنا الموسيقية، وهو الانفتاح على التأثيرات واللقاءات الثقافية. البرمجة تواصلت مع مجموعة من الفنانين الآخرين، وطوال العروض الموسيقية أبان الجمهور عن تفاعل كبير مع الفقرات المقدمة بالهتاف والتصفيق والرقص.
7: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات نبض الرياضة.

0: قبل النتيجة، نقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو،
2: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياضيا وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلة. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأس مالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين، بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولدى تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية، توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع، تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوت

0: تبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرق الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد الخمسة في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026 سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاقورة وفيقيق والرشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوجدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
1: مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكلية متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
2: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض البيداغوجي يكون متنوع.
1: إعادة التنظيم هذه تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
0: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
3: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيوثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بالصويرة متجسدة في حس فني متميز.

0: في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكورد تعلقها الكبير بالصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة زقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
1: وبسانتيتيان الفرنسية تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث، واغتنم 100 زوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين ثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالو الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد، دمتم في أمان الله.
2: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو، من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً.
0: المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي لكرة القدم جورجي جيسوس يعلن قائمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب استعدادا لمباريات الأربع المقبلة في دور الأمم الأوروبية 2026-2027، مؤكدا أن المكانة الخاصة التي يحظى بها القائد كريستيانو رونالدو لن تؤثر على قراراته الفنية. جيسوس قال خلال مؤتمر صحفي إن رونالدو يتمتع بمكانة مختلفة بالنظر إلى ما حققه خلال مسيرته من ألقاب وكرات ذهبية، مستدركا قوله أن ذلك لا يدخل في قراراتي ولن يدخل فيها أبدا. وضمت القائمة رونالدو البالغ 41 عاما الذي يواصل مسيرته الدولية مع المنتخب البرتغالي بعد رحيل المدرب السابق الإسباني روبرتو مارتينيز. وتستهل البرتغال حملة الدفاع لقبها في دوري الأمم الأوروبية بمواجهة ويلز في 24 من شتنبر قبل مواجهة النرويج في 27 منها، ثم الدنمارك في فاتح أكتوبر والنرويج مجددا في 4 من الشهر نفسه.
2: صحتك.

0: فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: المنتخب المغربي لكرة المضرب ينهي منافسات اليوم الأول من مواجهته أمام نظيره النيجيري بالعلامة الكاملة ب2-0 لحساب المجموعة العالمية الثانية لكأس ديفيز المقامة على ملاعب نادي سكاكين بالرباط. المنتخب الوطني عزز تقدمه بفضل فوز اللاعب ياسين دليمي في مباراة الفردية الثانية على النيجيري يوسف أبو بكر بمجموعتين دون رد، 6-1 و6-2، وذلك بعدما حسم كريم بناني اللقاء الأول لصالح المغرب.
2: الحمد لله جي
1: سعيد جدا بتحقيق الفوز وتعزيز تقدم الفريق بنقطة ثانية مهمة. حرصت على الحفاظ على نفس نسق التركيز لحسم المباراة. قطعنا خطوة كبيرة، لكننا سنخوض مواجهة الأحد بالجدية نفسها لحسم التأهل رسميا. المنافسات تستأنف الأحد بإجراء مباراة الزوجي تليها لقاء الفردية. يشار إلى أن الفوز بهذه المواجهة سيضمن للمنتخب المغربي حجز بطاقة التأهل إلى ملحق المجموعة العالمية الأولى لكأس ديفيز المقرر خوضه في فبراير 27 2000.
3: إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء، المصداقية والخبر اليقين. ماب راديو
0: كليك، إطلالة يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يومياً.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي لا غنى عنه، مسجلا أنه على الحكومات أن تتحمل مسؤولياتها المتمثلة في حماية مواطنيها بما في ذلك من التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إن اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني أمر أساسي، لكن التنسيق العالمي لا غنى عنه أيضا، معتبرا أن الذكاء الاصطناعي لا يتوقف عند حدود الدول وكذلك المخاطر التي ينطوي عليها. وأبرز أن هذا الموضوع سيكون محورا رئيسيا للنقاش بين مختلف القادة الذين سيلتقون الأسبوع المقبل في نيويورك في إطار انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وتتزايد الدعوات إلى تشديد الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة حوادث وتحذيرات أصدرها عدد كبير من رواد هذا القطاع. وأعلنت شركة أوبن إي آي المطورة لتشات جي بي تي أنها تعمل مع أنتروبيك المنتجة لنموذج كلود وشركة جوجل المطورة لجيميناي على إنشاء هيئة للإشراف على مخاطر الذكاء الاصطناعي في ظل تصاعد الدعوات لإبطاء وتيرة تطويره. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية قد أعلنت أن الاتحاد الأوروبي سيجمع أبرز الفاعلين في مجال الذكاء الاصطناعي دعما لجهود القطاع الرامية إلى إبطاء وتيرة تطوير النماذج الأكثر خطورة.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: موعد إخباري جديد، أهلا بكم. لتعزيز الشراكة، موريال تحتضن لقاءات لبحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين المغرب وكندا. نشرة إدارية، تقلبات جوية تجمع بين الزخات الرعدية وتساقط البرد وموجة حر بعدة مناطق إلى غاية الثلاثاء. ورياديا وتأهبا للاستحقاقات المقبلة، النخبة الوطنية لأقل من 17 سنة تدخل في تجمع إعدادي مغلق بسلة. أهلا بكم من جديد، ونبدأ صفحات نشرتنا الإخبارية من موريال الكندية. وتحت شعار من النوايا إلى الاستثمار، نظمت الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية بموريال يوما اقتصاديا يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية وتشجيع إرساء شراكات ملموسة بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة والكنديين. ويروم هذا الحدث الذي التأم خلاله مقاولون ومستثمرون ومسيرو مقاولات وخبراء ومؤسسات، بالإضافة إلى ممثلين عن مجتمع الأعمال من كلا البلدين، خلق فضاء للحوار يتيح تحويل المبادلات ونوايا الأعمال إلى فرص ملموسة للاستثمار والشراكة والتنمية. وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أبرزت سفيرة المغرب في أوتاوا سوريا عثماني مؤهلات المملكة كمنصة للاستثمار وبوابة نحو إفريقيا، مؤكدة أن المغرب يشهد تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تحولا اقتصاديا عميقا يرتكز على استقرار المملكة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي واقتصادها المتنوع وبنيتها التحتية الحديثة ومنظوماتها الصناعية واتفاقيات التبادل الحر، بالإضافة إلى رأس مالها البشري المؤهل وبيئتها المواتية للاستثمار وريادة الأعمال. ونشيد بالذكر أن الغرفة الاقتصادية المغربية الكندية تم إحداثها كمنصة مخصصة لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية، تعمل على التقريب بين المقاولات والمقاولين والمستثمرين والمهنيين والخبراء والمؤسسات في كلا البلدين، بهدف تعزيز المبادلات والشراكات وتطوير مشاريع اقتصادية مستدامة. وفي شأن استحقاقات 23 من شتنبر الجاري التي لا تفصلنا عليها سوى أيام قليلة، أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بن عبد الله بتكلفة إقليم أزيلال ضرورة تعزيز الخدمات الأساسية بالمناطق الجبلية بأزيلال. وشدد السيد بن عبد الله في هذا الصدد على ضرورة النهوض بالخدمات الصحية وضمان الظروف الملائمة لتمدرس أطفال العالم القروي. ولذا تطرقه إلى القطاعات الاجتماعية، توقف السيد بن عبد الله عند واقع التمدرس والعرض الصحي بالمنطقة، معتبرا أن الاستفادة الفعلية من التغطية الصحية لا تزال محدودة بهذه الجماعات. هذا ومع أيام قليلة قبل يوم الاقتراع، تعيش الجماعات القروية التابعة لإقليم الحسيمة على إيقاع حملة انتخابية محتدمة تشهد دينامية لافتة، ويحرص مختلف مناضلي الأحزاب على الحضور بكثافة إلى المناطق الجبلية للإقليم، حيث يبرز الوسط القروي كخزان انتخابي مهم تتنافس فيه مختلف الهيئات السياسية وتسرع فيه اللوائح المرشحة من وتيرة استراتيجيتها لتعبئة المواطنين، وذلك في إطار هذه الحملة التي انطلقت في 10 من شتنبر الجاري وتستمر إلى غاية 22 منه. وهكذا تعكس هذه الحملة الانتخابية تطلعات ساكنة العالم القروي العازمة على إيصال صوتها والتأثير عبر صندوق الاقتراع في الخيارات التنموية التي ترهن مستقبل إقليم الحسيمة. إلى ذلك، وتشكل الأسواق الأسبوعية خلال فترة الحملة الانتخابية محطات رئيسية في جولات المرشحين بعدد من مناطق العالم القروي، لما تتيحه من إمكانية التواصل المباشر في مكان واحد مع ناخبين يتوافدون من دواوير وجماعات متفرقة. وبينما تحتفظ هذه الأسواق بوظيفتها الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها فضاءات للتجارة والتلاقي وتبادل الأخبار، فإنها تكسب خلال الاستحقاقات الانتخابية وظيفة إضافية، إذ تتحول إلى فضاءات مفتوحة للحملات الانتخابية تتقاطع فيها خطابات المرشحين مع أسئلة المواطنين وانتظاراتهم المحلية. وفي نفس السياق، من التجمعات الخطابية الكبرى والجولات الميدانية وطرقي الأبواب إلى روبوتات المحادثة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، يخوض المرشحون المتنافسون على المقاعد الخمسة في الدائرة المحلية لطنجة أصيلة برسم تشريعيات شتنبر 2026، سباقا انتخابيا تتعدد فيه قنوات التواصل مع الناخبين والمسعى استمالة أصواتهم خلال هذه الاستحقاقات. ومع اقتراب موعد الاقتراع، وفي الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة اللقاءات المباشرة والجولات الميدانية بأحياء المدن والقرى وتوزيع الملصقات والمطويات، كونها تشكل دائما العمود الفقري للتواصل السياسي التقليدي للمرشحين، اختار آخرون الحضور الرقمي المتواصل عبر النشر المسترسل في الوسائط الاجتماعية. إلى أحوال الطقس ببلادنا، وفي نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع تسجيل زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد وطقس حار من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح اليوم الأحد من الثالثة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشر ليلا بكل من عمالات وأقاليم ترودنت وميدلت وورززات وتنغير وزاقورة وفيقيق والرشيدية وبولمان وأزيلال والحوز. كما يرتقب تسجيل طقس حار اليوم الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و40 درجة بكل من عمالات وأقاليم القنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان والخميسات. وتتوقع المديرية العامة كذلك تسجيل الظاهرة الجوية نفسها يومي الاثنين والثلاثاء مع درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 بكل من عمالات وأقاليم أو سرد ووادي ذهب وبوزدور والعيون وسمارة. وحسب المصدر ذاته، من المرتقب أيضا تسجيل هبات رياح قوية من 75 إلى 85 كيلومتر في الساعة اليوم الأحد من العاشرة صباحا وإلى غاية الحادية عشرة ليلا بعمالات وأقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة. جهويا، يرتقب أن يتسم الموسم الجامعي الجديد 2026-2027 بورزازات بالتجديد الأكاديمي وتعزيز الحكامة الإدارية. التفاصيل في التقرير التالي.
3: مع إحداث ثلاث مؤسسات جامعية تحل محل الكليات متعددة التخصصات بورزازات التابعة لجامعة ابن زهر، باتت المدينة تشكل قطبا جامعيا جهويا حقيقيا يتجه نحو التميز الأكاديمي والتكوينات المخصصة لمهن المستقبل.
4: الهدف ديال هاد التقسيم اللي هو ربما هو مشروع كان قديم وجديد في نفس الوقت، هو تحسين العرض البيداغوجي وكذلك تحسين التكوين والتنظيم الإداري داخل المؤسسات الجامعية بوجزات. تنظر بأن هذه كانت متطلبات ديال الساكنة وديال الجهة كذلك، باش أنا نقوم بواحد العرض بيداغوجي يكون متنوع.
3: إعادة تنظيم هذا تأتي في الوقت المناسب للاستجابة للطلب المتزايد على مسالك جامعية تتلائم مع حاجيات سوق الشغل وأولويات التنمية بجهة درعا تافيلالت. وبالنظر إلى مكانة ورزازات باعتبارها قطبا للصناعة السينمائية، ستتعزز المدينة أيضا بمؤسسة مخصصة لمهن هذه الصناعة، وهي المدرسة الوطنية العليا للفنون والسينما والتصميم بورزازات.
2: في الشأن الثقافي، أقيم مساء السبت بمدينة الرياح حفل افتتاح معرض أزقة الصويرة الذي يقدم أحدث إبداعات الفنانة والمصممة ديلفن ريكور، وذلك بحضور عدد من المهتمين بالفنون التشكيلية وشخصيات من عالم الثقافة والإعلام. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
5: هذه التظاهرة المقامة برواق قاعة العرض الطيب صديقي بالفضاء السوسيو ثقافي دار صويري تقدم مجموعة من أعمال الفنانة البلجيكية الأصل وتتيح للجمهور فرصة استكشاف روح المدينة العتيقة الشهيرة بالصويرة متجسدة في حس فني متميز. في هذه المجموعة تجسد دلفين ريكور تعلقها الكبير بالصويرة من خلال الرسم، مستكشفة متاهة أزقتها وتلاعب الظلال والضوء على جدرانها المطلية بالجير، فضلا عن شاعرية الأبواب الزرقاء التي أضفت عليها رذاذات البحر طابعا عتيقا. معرض أزقة الصويرة ولد من ارتباط الخاص بمدينة الرياح، فمن خلال هذه الأعمال أطمح إلى ترجمة الخامات والألوان والأحاسيس التي تغذي مصدر إلهامي. وبفضل ارتباطها الخاص بالمغرب توزع نشاطها الفني بين مرسمها في بلجيكا وإقامتها المتكررة بالمملكة، فيما يستمد عملها الفني بشكل خاص إلهامه من الضوء والخامات وتقنيات الطلاء التقليدية المغربية.
2: وبسانتيتيان الفرنسية تم الاحتفاء بالتراث المغربي العريق بالمسجد الكبير محمد السادس الذي يعد أحد المعالم البارزة التي يتم اختيارها ضمن احتفالات الأيام الأوروبية للتراث. واغتنم مئة الزوار من مختلف المشارب هذه المناسبة لاكتشاف هذه المعلمة المعمارية المستوحاة من الطراز المغربي والتي رسخت منذ تدشينها سنة 2012 مكانتها كتحفة حية تجسد الفن والصناعة التقليدية المغربيين. وفي هذا الصدد قال عميد المسجد الكبير محمد السادس العربي مرشيش في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن هذا الانفتاح على الجمهور يندرج في إطار مسعى لنقل ثقافة والحوار بين الثقافات من خلال تقديم هذا الصرح الديني كفضاء يتيح التعرف عن كثب على المهارات المغربية العريقة والإرث المعماري المشترك. وختاما بالخبر الرياضي، يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة تجمعا إعداديا بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 24 من شتنبر الجاري. وذكر بلاغ للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذا التجمع الإعدادي يأتي استعدادا للمشاركة في منافسات كوبا إسبانيا لأقل من 17 سنة التي سيخوضها المنتخب الوطني بمدينة سالوا الإسبانية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 29 من شتنبر الجاري. وبهذا نكون وصلنا وإياكم مستمعين الكرام لنهاية موعدنا الإخباري، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، وألقاكم في عرض إخباري جديد، دمتم في أمان الله.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوه من الاثنين إلى الجمعة مع سهام إتدرا على مصراتو.
6: شبكة مراسلي وكالة المغرب العربي للأنباء
0: ترصد الأحداث عبر العالم. ومن
5: أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أكد أن البرامج الانتخابية التي قدمتها الأحزاب السياسية استعدادا للانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري تكتسي أهمية بالغة في المشهد السياسي، مسجلا أن هذه البرامج تتجه عموما نحو تقارب في الرؤى وتحتاج إلى تعزيز واقعيتها وقابليتها للتنزيل. وأوضح السيد شيات في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن أهمية هذه البرامج تتجلى أساسا في كونها آلية تواصلية جوهرية تروم إيصال مضمون ومنهج الحزب وخلفيته للمواطنين، مبرزا أنها تعكس الرؤى الاستراتيجية للأحزاب تجاه قطاعات حيوية متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية تندرج في صلب العمل الحكومي. وأضاف الأكاديمي أن هذه الوثائق لا تقتصر على توجيه الناخبين والمهتمين بالسياسة العمومية كالتعليم والصحة، بل تشكل أيضا الأرضية الأساسية لصياغة البرنامج الحكومي المستقبلي، والذي غالبا ما يكون ثمرة توافق وتكامل بين البرامج الحزبية للتشكيلة السياسية التي تنجح في التحالف وتشكيل الأغلبية.
6: أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات أن النيابة العامة بادرت إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول شريط صوتي يمس العملية الانتخابية. وذكر بلاغ للوكيل العام للملك أنه على إثر تداول شريط صوتي على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن مضامين من شأنها المساس بصورة العملية الانتخابية ونزاهتها، فقد بادرت النيابة العامة إلى فتح بحث قضائي بشأن ظروف وملابسات تسجيل وتسريب وتداول هذا الشريط. وأضاف المصدر ذاته أن إجراء هذا البحث عهد به إلى المصالح المختصة قصد التثبت من حقيقة التسجيل الصوتي وكذا الأفعال التي من المحتمل أن تشكل جرائم يعاقب عليها القانون. وسجل البلاغ أن هذا الإجراء يأتي في إطار الصلاحيات الموكولة قانونا للنيابة العامة وحرصها على السهر على التطبيق السليم للقانون وحماية سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة. ماب راديو إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
5: برسم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 من شتنبر الجاري، تتنافس 23 لائحة على المقاعد 12 المخصصة للدائرة الانتخابية الجهوية للدار البيضاء سطات، وتتصدرها وكيلات لوائح من بينهن قيادات حزبية ومسؤولة في التدبير المحلي ووجوه سياسية. وتضاف هذه المقاعد إلى 57 مقعدا مخصصا للدوائر المحلية 16 جهة، ليصل مجموع المقاعد المتنافس عليها بالدار البيضاء سطات إلى 69 مقعدا.
7: الترشيحات الرسمية المعلن عنها بجهة الدار البيضاء سطات أكيد سوف ترسم خريطة انتخابية جديدة لا يمكن تصنيفها على حسب ترتيب الأحزاب في انتخابات التشريعية السابقة. فالتنافسية الحقيقية إذن للانتخابات 23 شتنبر بجهة الدار البيضاء سطات ستحدد في المنافسة الفاصلة بين قوة الحزب من جهة والمترشح على المستوى الترابي المحلي من جهة أخرى.
5: وتعكس تركيبة اللوائح الجهوية تعدد الرهانات التي تدخل بها الأحزاب استحقاق 23 من شتنبر من خلال الدفع بوكيلات لوائح يجمعنا بين الحضور الحزبي والتجارب في التدبير المحلي والعمل السياسي. وبذلك يضيف التنافس على المقاعد الجهوية 12 بعدا آخر إلى المشهد الانتخابي بالدار البيضاء سطات إلى جانب السباق على المقاعد المحلية، فيما سيحدد اقتراع 23 من شتنبر حجم التمثيلية التي ستحصل عليها مختلف اللوائح داخل مجلس النواب.
0: حرف المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب ترقبوه كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء نهو على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. إنغمس نيم كرة إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قسكزين إنغمسن ماب راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً على ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ورياضة ماب راديو، إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
1: حالة الطقس،
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الأحد أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس حار بمنطقة الغرب وولماس وبالجنوب الشرقي للبلاد والجنوب وكذا بسهول تادلا. كما يتوقع تشكل سحب منخفضة كثيرة بالواجهة المتوسطية وبالريف، حيث ستكون مصحوبة بأمطار جد خفيفة أحيانا ومحلية، إضافة إلى تكون كتل ضبابية خلال الصباح والليل قرب السواحل الأطلسية. ويرتقب أيضا تشكل خلايا غير مستقرة مصحوبة بقطرات أو بزخات رعدية ستهم كلا من مرتفعات الأطلس وسفوحها الشرقية وكذا الهضاب العليا الشرقية، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما إلى محليا قوية بمنطقة طنجة وبحوض البحر الأبيض المتوسط. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و25 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وداخل سوس وبسهول الواقعة غرب الأطلس، وستكون ما بين 15 و22 درجة فيما تبقى من جهات البلاد. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا، وسيكون البحر قليل الهيجان لهائج بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وعلى طول الساحل الأطلسي.
6: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ماب راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: تنظيم الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير من 8 إلى 11 أكتوبر بإفران. بطنجة انطلاق فعالية الدورة 23 لمهرجان طنجاس. وبإقليم الحوز ارتفاع ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحية المصنفة ب9% عند متن يوليوس. في تفاصيل حصاد الجهات، تحتضن مدينة إفران الدورة 27 لمهرجان الأرز للفيلم القصير في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 أكتوبر، وذلك تحت شعار الاستثمار في إبداع الشباب سينما الغد، مع برنامج يركز على تدريب وصناعة الأفلام والتعاون الثقافي. وتهدف هذه الدورة التي ستقوم